لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها

فابقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن

صوتها عالٍ. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: وأطيعوا الله والرسول لعلكم ترحمون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، والله بما تعملون خبير. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: من يطع الرسول فقد أطاع الله، ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي زين مقاصير القلوب وأظهر سرائر الغيوب، باب كل طالب ودليل كل محجوب. وصل وسلم اللهم عليه ما طلعت شمس الأكوان على الوجود، وصل وسلم وبارك على من أفاض علينا بإمداده سحائب الجود، يا الله يا رحمن يا رحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة تدني بعيدنا إلى الحضرات الربانية، وتذهب بقريبنا إلى ما لا نهاية له من المقامات الإحسانية. وصل اللهم عليه صلاة تنشرح بها الصدور، وتهون بها الأمور، وتنكشف بها الستور، وصل تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة الرضا، وارض عن أصحابه رضا الرضا.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

الحبيب محمد، صل وسلم على الحبيب محمد كما تحب الحبيب محمدا. اللهم أفض علينا من فائض سيدنا محمد، واحشرنا يا ربنا في زمرة سيدنا محمد، وأجرنا يا ربنا من عذاب القبر وأهوال يوم القيامة ببركات سيدنا محمد، وأدخلنا ووالدينا الجنة بشفاعة سيدنا محمد، وارزقنا النظر إلى وجهك الكريم بجاه سيدنا محمد صلى الله عليك يا رسول الله أفضل وأزكى وأنمى وأعلى صلاة صلاها على أحد من أنبيائه وأصفيائه. أشهد يا رسول الله أنك قد بلغت ما أرسلت به، ونصحت أمتك، وعبدت ربك حتى أتاك اليقين، وكنت كما نعتك الله في كتابه: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فصلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسله وجميع خلقه وسماواته وأرضه عليك يا سيدي يا رسول الله.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته.
1: بسم الله
0: إنك لا تخلف الميعاد.
1: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.

اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله قدر لا إله إلا الله، واغننا واحفظنا ووفقنا لما ترضاه، واصرف عنا السوء. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي عدد من صلى عليه من خلقك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله صلاة تعدل جميع صلوات أهل محبتك، وسلم على سيدنا محمد وعلى آله سلاما يعدل سلامهم. اللهم صل وسلم على مولانا محمد وعلى آله عدد الأعداد كلها من حيث انتهاؤها في علمك، ومن حيث لا أعداد، ومن حيث إحاطتك بما تعلم لنفسك من غير انتهاء، إنك على كل شيء قدير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أنال ببركتها التسليم في جميع الأحوال. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة أدرك ببركتها الإخلاص في سائر الأعمال.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، يا من سعدت به مرضعته السعدية بعد الشقاء، وأبدل الله شدتها بالرخاء، وقويت أتانها الضعيفة، ودرت شاتها العجفاء، وأتتك عندها ملائكة الله وأنت مع ابنها في الصحراء، فشقوا صدرك الشريف وحشوه إيمانا وحكمة، ووزنوك فرجحت على جميع الأمة، ولعلمهم بأن الله أولاك من فضله ما أولاك، قبلوا رأسك وقالوا: إنك لو تدري ما يراد بك يا حبيب الله لقرت عيناك. الصلاة والسلام عليك أيها الدر اليتيم الذي صانه الله بعد عبد الله بحرز عبد المطلب مدة من الزمان، ثم أحرزه أبو طالب فقام بحقوق الصيانة والأمانة والأمان، ولم يزل يتعاهدك بكمال الشفقة والرأفة والحنان حتى كان من ظهورك ما كان، وقامت بنصرتك الأكوان، وآمن بك الإنس والجان.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول، طب القلوب ودوائها، وعافية الأبدان وشفائها، ونور الأبصار وضيائها، وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم إني أسألك بمعاقد العز في عرشك ومنتهى الرحمة في كتابك، وباسمك الأعظم ووجهك الأعلى وكلماتك التامات، أن تصلي على سيدنا ونبينا ومولانا محمد النبي الأمي الرسول صلاة تهدينا بها بمتابعة رسولك الكريم ونبيك الشفيع الرؤوف الرحيم، وتمتعنا بها بمحبة حبيبك ذي النهج القويم والخلق العظيم، وتكرمنا بها بالسير على صراطه المستقيم حتى نفوز بالنعيم المقيم بشهوده في أعلى جنات النعيم، ببركة سره الساري رحمة للعالمين، من الملأ الأعلى إلى الخلق أجمعين في السماوات والأرضين، فهو سيد الأولين والآخرين، الصادق الوعد الأمين، صاحب لواء الحمد بين المرسلين، وصاحب المقام المحمود والشفاعة

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا

اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تهب لنا بها أكمل المراد وفوق المراد في دار الدنيا ودار المعاد، وعلى آله وصحبه، وبارك وسلم عدد ما علمت وزنة ما علمت وملء ما علمت. الصلاة والسلام عليك يا عبد الله، يا نبي الله، يا رسول الله، يا سيد العوالم، يا سيدنا يا محمد، يا سيدنا يا أحمد، يا حبيب الله، يا أبا إبراهيم، يا أبا القاسم، يا من خلق الله من نوره جميع المخلوقات وأعطاهم بقسمته كلا الأرزاق والكمالات، وكتب اسمك على العرش مع اسمه، ورفع ذكرك مع ذكره، وأخذ العهد على أنبيائه بنصرتك والإيمان بنبوتك، ثم خصك بتنزيل التنزيل بعد أن بشر بك في كتبه كالزبور والتوراة والإنجيل.

أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين قل إني أخاف إن عصيت ربي عليك

وعد الله لا يخلف الله الميعاد ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل

أتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون.

عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون. ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل هل

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: الله الذي جعل لكم الأرض قرارا والسماء بناء وصوركم فأحسن صوركم

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: نسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: الكلية العصرية الجامعية رام الله تجربة أكاديمية ووطنية في مسيرة ممتدة منذ 44 عاماً، تعلن فتح باب التسجيل لتخصصات الدبلوم المتوسط والبكالوريوس في الشبكات والأمن السيبراني وتربية الطفل وإدارة الأعمال الإلكترونية وإدارة السياحة والفندقة والتصميم الداخلي والديكور والتصميم الجرافيكي والتحكيم والتأهيل الرياضي، بالإضافة إلى تخصصات العلوم الصحية. توفر الكلية العصرية الجامعية تقسيطا ميسرا ومريحا من الفصل الأول حتى التخرج، الدراسة على فترتين صباحية أو مسائية. للإطلاع على المعلومات عن التخصصات وشروط القبول من خلال موقع العصرية الجامعية muc.edu.bs أو صفحتنا على الفيسبوك الكلية العصرية الجامعية.
3: جائزة بقيمة $10,000 أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: الساعة الآن 8:00 صباحا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظة بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل. توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
5: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: راية دوت بي أس.
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
6: من أجلك أنت.
7: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
8: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
7: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
8: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
0: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
9: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500، أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
7: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
8: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
7: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
8: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
0: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87. هذه
1: هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

0: ابو صارم دم الفدك
1: ابو صارم دم الفدك
2: ابو صارم دم الفدك
3: الدنيا تقلو الاهالي
4: قتلوا عبده
5: وين
4: حد العين
6: خطفوا جميلة هيدي جميلة
7: قتلوه
8: كيف قتلوه
9: سمعت هاي قلت يمكن

0: لجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: حليبي بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: تجنب التعرض المفرط لأشعة الشمس المباشرة، واستخدام واقي الشمس يساهم في الوقاية من سرطان الجلد وتقدم علامات الشيخوخة المبكرة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رائع.

0: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا راية
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يقول جوناثان كارل في كتابه المعنون العقاب دونالد ترامب والحملة التي غيرت أمريكا والصادر عام 25 20 وألف ميلادي بأنك إذا أردت أن تشاهد الانتخابات الأمريكية من خلف الستار فهذا هو الكتاب الذي يفتح لك الباب على مصراعيه. الصحفي قال يأخذنا في محاولة لفهم الكواليس التي تقود نحو صناعة القرار والتي سبقت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ليعيد بناء الطريق من نهاية ولاية بايدن إلى بداية الولاية الثانية لهذا الرئيس. القصة هنا ليست مجرد أرقام انتخابية، إنها قصة قرارات وانسحابات ومفاجآت ومحاولات اغتيال وحسابات سياسية تغيرت بسرعة مذهلة. ليتابع كارل أزمة بايدن بعد المناظرة ثم صعود كاميلا هاريس ليشرح كيف أعادت حملة ترامب ترتيب أوراقها في سباق بدأ في لحظات كثيرة وكأنه يتحرك خارج السيناريو المتوقع، لكن العنوان القائم على الانتقام والعقاب إنما يكشف جانبا مهما من الرواية. فترامب دخل الولاية الثانية محملا بذاكرة المعارك السابقة والتحقيقات والمحاكمات والعزل والانتخابات المتنازع عليها والخصومات التي صنعت جزءا كبيرا من خطابه السياسي. ولذلك يتابع الكتاب تطور مفهوم الثأر السياسي والحساب مع الخصوم كجزء من المناخ الذي أحاط بعودة ترامب في ولايته الثانية. ويعتمد الكاتب على وصول واسع لشخصيات من داخل هذه الحملات والبيت الأبيض ويقدم تفاصيل من وراء الأبواب المغلقة ليساعد في فهم ما لا يظهر دائما في المؤتمرات الصحفية. ومن هنا تأتي قيمة هذا الكتاب، فهو لا يقدم نظرية مجردة بل يحاول إعادة بناء الأحداث من شهادات ومعلومات مباشرة. وفي القراءة الإذاعية تبدو الرسالة واضحة، أمريكا لم تصل إلى يناير كانون ثاني من العام 25 20 وألف ميلادي في يوم واحد، وإنما تراكمت سلسلة طويلة من القرارات والأخطاء والمخاوف والمفاجآت. والكتاب يتركنا إذن أمام سؤال مفتوح، هل عودة ترامب مجرد انتصار انتخابي أم بداية إعادة ترتيب عميقة للسياسة الأمريكية؟ إنه كتاب عن حملة انتخابية لكنه في جوهره قصة عن القوة والخصومة والعقاب والانتقام وكيف يمكن للانتخابات أن تغير اتجاه بلد كامل فعلا الآن. لاستماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعياً وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: ندعم سويا بجودة منتجاتنا.
1: الجنادي إنا كنا
2: مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
3: من المستطيل الأخضر بدأت الحكاية. لاعب حمل شغف الكرة قبل أن يختار مقاعد التدريب طريقا لصناعة الأجيال. رسم ضيفنا مسيرة متدرجة عنوانها العمل والإنجاز، قاد عددا من الأندية الفلسطينية ثم وصل رحلته مع منتخبات فلسطين للفئة السنية. ضيفنا الكابتن عبد الناصر بركات المدير الفني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.
4: بدأت مسيرتي الرياضية كلاعب في ثقافة البيرة، وفي عمر 16 انتقلت إلى مؤسسة شباب البيرة، وبعدها أصبحت مدرب للفئات العمرية في مؤسسة شباب البيرة، ومن ثم مدرب للفريق الأول. دربت سرية رام الله للإناث، دربت كل المنتخبات الوطنية، منتخب الناشئين، الشباب، الأولمبي والأول.
3: أسهم الكابتن عبد الناصر بركات في اكتشاف المواهب وصقلها قبل أن يتولى تدريب المنتخب الوطني الأول، واضعا خبرته في خدمة الكرة الفلسطينية.
4: أول مدرب فلسطيني يحصل على شهادة البرو في 2016، محاضر دولي لمستوى دورات البرو، والآن أنا مدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم. عبد الناصر بركات لا يمثل نفسه، ولكن يمثل كل فلسطيني يسعى إلى تقديم فلسطين بوجهها الحقيقي والحضاري باللغة التي نفهمها وهي الرياضة.
3: من موقعه كمدير فني للاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، يقود الرؤية الفنية لتطوير اللعبة واضعا أسسا لبناء مستقبل أكثر إشراقا.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
0: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا راية أف أم.

0: أهميتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت وصار اسمها راية اف ام. الساعة الآن 9:00 صباحا.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: راية أف أم.

0: موعدكم مع ساعة ونصف من الأجواء الحلوة، الصحبة الخفيفة اللي بتليق فيكم.
1: على عشرة،
0: على عشرة، كل سبت العاشرة صباحا على راية FM وراية TV.

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاتفاق تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
4: هناك أكثر من 500 مباراة إقصائية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل.
5: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس دار العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

0: نستحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: الأخبار المحلية.
2: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
1: العربية والعالمية.
3: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
1: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
4: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
1: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

الصحافة، نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس 7:30 صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
1: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
1: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

جنادي إن كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: أحلامك بنك الأردن.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع

0: الضيف الرائع، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الرائع كل أحد الخامسة مساء
1: برعاية جوال

0: الناس من الأحد إلى الخميس
1: برعاية جوال.
0: الساعة الآن 10:00 صباحا.
2: أنا أريد،
3: أنت أريد،
2: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أفهم.
6: موجز الأخبار من رايا أفهم، أهلا بكم. قوات الاحتلال تمنع المركبات من الدخول والخروج من مدخل قرية المغير الغربي قضاء رام الله. مستعمرون يقطعون السياج المحيط بمزارع ومنازل الفلسطينيين في خلة الحمص جنوب يطا جنوبي الخليل. مصادر محلية تفيد بإلقاء قنابل من مسيرة كواد كابتر في محيط مستشفى كمال عدوان شمال قطاع غزة، كما أطلقت دبابات الاحتلال النار بكثافة جنوب شرق المغازي وسط قطاع غزة. مستعمرون يطلقون مواشيهم بين أشجار الزيتون في أراضي المواطنين بقرية بورقة شرق رام الله. شهود عيان يفيدون بإقدام قوات الاحتلال على احتجاز شاب عند دوار الأمريكية بجنين. الأرصاد الجوية تتوقع بأن يستمر الجو اليوم بإذن الله حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، وفي ساعات المساء والليل يكون الجو لطيفا في معظم المناطق، فيما يتوقع خلال ساعات الليل المتأخرة تأثر البلاد بمنخفض جوي وتساقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي اس في أمان الله.
0: رايا اف ام نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
10: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
11: رايا دوت بي أس.
10: رايا دوت بي أس، بوابة الوطن من أجلك أنت.
11: من

10. خفة بالحضور، ضحكة من القلب، وأفكار جديدة ومعلومات مفيدة. موعدكم مع ساعة ونصف من الأجواء الحلوة، الصحبة الخفيفة اللي بتليق فيكم. على عشرة كل سبت 10 صباحا على راية FM وراية TV.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا ومتابعينا وكل حدا بنضم معنا بها لحظات على السماع عبر أثير ريا فم. وصباح جديد، يوم جديد معكم ببرنامج على العشرة.

وبها الصباح وبداية هالأسبوع اللي إن شاء الله يكون جميل وسعيد علينا وعليكم بكل حلقة من حلقات على العشرة. أكيد عنا مواضيع جديدة ومواضيع مختلفة، في حكي، فكرة، في خبر، ترندات، كل شيء جديد ومواضيع. حتى أنا زيكم يعني لما نختار مواضيع على العشرة شو كلنا بنسأل بموضوع معين، حابين نعرف معلومة عنها، حابين نعرف تفاصيل، أسئلة بتدور كثير عن محطات ومواضيع مهمة بتخص الكل، كمان ممكن ستات، ممكن الشباب، كبار السن، الأطفال، كله ببرنامج على العشرة رح نحاول نجاوب عليهم مع كل شخص مختص بعنوان معين. اليوم في موضوعين مهمين، فبتمنى كلكم تضلكم متابعين معنا من هون من بداية على العشرة لنهاية حلقتنا، لأنه بكل محطة في إشي جديد، وكل محطة في خبر، وكل محطة في أسئلة وفي جواب عليها مع أخصائي. فخليكم دائما معنا السماع. منبلش صباحنا معكم مستمعينا بهالطاقة الحلوة اللي ببداية الأسبوع هيك تحس حالك شحنت آخر الأسبوع من يوم الخميس يوم الجمعة، بتبلش يوم السبت بنشاط، بتبلش أسبوعك زي ما احنا منبلش هذا الأسبوع بنشاط وبطاقة حلوة. كمان بحب انكم تبلشوا يومكم بهاي الطاقة الحلوة، مش بس يوم السبت، كل يوم انت بتطلع على دوامك أو بتروح مدرستك أو جامعتك بحب انه تخلي ذهنك ببداية يومك صافي، وتبلش افكارك بترتيب، وتبلش يومك اهم اشي بابتسامة.

كمان محبين القهوة خليها جنبكم، فنجانكم أو كستكم خليها جنبكم. إذا بتشوفونا كمان من خلال رايا تي في، حتى بوستر البرنامج فيه قهوة، فضروري لأنه نصحصح ببرنامج على العشرة. وأنا كمان جنبي كاسة قهوة عشان نعرف نبلش يومنا هيك بطريقة حلوة وبروح حلوة. بتمنى أنه يومكم يكون خير، جميع المتابعين والمستمعين، الناس اللي في بيوتها عم تسمعنا يسعد صباحكم، الناس اللي بسياراتها صباح الخير. في ناس مداومين اليوم وناس لا، يعني اللي مداومين واللي مش مداومين منصبح حالهم، لأنه بكرة اللي مش مداومين بكرة دوامهم، فبيبلشوا أسبوعهم بكرة. انبسطوا بكل يوم يعني أنتوا بتصحوا فيه بصحة منيحة. احكوا الحمد لله دائما وأبدا طالما أنت صحيت بخير وصحة وسلامة، وأهلك بخير وصحة وسلامة، فهاي بحد ذاتها نعمة. لأنه في كتير من الناس تتمنى بس إنها تفتح عينها تشوف الناس اللي بتحبهم وأهلها أو هم يعني بصحة وخير وسلامة. ودائما ديروا بالكم على حالكم. لكل حدا مريض نتمنى له إن شاء الله الشفاء، لكل حدا عنده هم وعنده إشي بدايه نتمنى كمان إنه ربنا يفرج همك وهم كل حدا عنده نفس هاي المشكلة. فإحنا بنتمنى إنه هذا اليوم وبداية هالنهار تكون سعيدة وجميلة معنا ومعكم على العشرة.

0: كمان شغلة، لأنه إحنا دائماً معودينكم بعالعشرة كل ترند وكل جديد وكل اللي عم بنتشر بالأخبار بالسوشال ميديا معنا ببرنامج عالعشرة، والناس لسه عم تسأل معقول إنه بكرة يكون يوم ماطر وغائم ومنخفض وسيول، ويعني هاي الأجواء الناس يمكن أول مرة قرأت حست حالها بتقرأ غلط، رجعت تعيد يوم الأحد منخفض، يوم الأحد منخفض. اللي بنحكي إنه والله تعالى أعلى وأعلم إنه الأرصاد صحيح تنبأت إنه بكرة رح يكون في منخفض جوي، لحتى نشوف كيف رح يكون الطقس خلال الأيام القادمة. وبكرة وبكرة أكيد كلكم جاهزين تليفونات لأغنية رجعت الشتوية لفيروز. خلينا نشوف مأمون عصيرة شو بحكي لنا بخصوص حالة الطقس خلال الأيام القادمة.
1: اليوم إن شاء الله لا يطرأ تغير على درجات الحرارة وعلى الحالة الجوية بشكل عام. يستمر الجو حار في المناطق الجبلية، شديد الحرارة في باقي المناطق، ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بحوالي درجتين مئويتين. في ساعات الليل الجو لطيف في معظم المناطق، وفي ساعات الليل المتأخرة يتوقع أن تتأثر البلاد بمنخفض جوي، وتسقط بإذن الله زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا ورياح غربية نشطة السرعة مع هبات قوية تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 50 كيلومتر في الساعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج. يوم الأحد يستمر تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، انخفاض ملموس على درجات الحرارة، ويحتمل تساقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، اعتبارا من ساعات ما بعد الظهر تميل الأجواء إلى الاستقرار. الرياح السائدة بشكل عام غربية نشطة السرعة مع هبات قوية أحيانا تصل سرعتها في بعض الهبات إلى حوالي 50 كيلومتر في الساعة، والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى مائج. يوم الاثنين ارتفاع على درجات الحرارة تصبح حول المعدل العام وجو صيفي عادي. يوم الثلاثاء أيضا ارتفاع آخر على درجات الحرارة تصبح أعلى من المعدل العام وجو حار في المناطق الجبلية شديد الحرارة في باقي المناطق. اليوم تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوان المواطنين من خطر التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة، وخطر اشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة إلى الأخذ بعين الاعتبار التحذيرات والتوجيهات الصادرة عن الإخوة في وزارة الصحة ووزارة الزراعة وجهاز الدفاع المدني. كما تحذر دائرة الأرصاد الجوية لإخوان المواطنين اعتبارا من مساء السبت ويوم الأحد من خطر شدة سرعة الرياح التي تصل سرعتها في بعض الهبات 50 كيلومتر في الساعة، وخطر التزحلق على الطرقات في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، وخطر ارتفاع أمواج البحر. درجات الحرارة العظمى المتوقعة لهذا اليوم والصغرى لهذه الليلة كما يلي: القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت 31-19، رام الله والبيري وخليل الرحمن 30-18، نابلس 32-20، جين وطباس 36-23، أريحة والأغوار 42-27، طول كرم وقلقيلي 33-23، غزة وخان يونس 31-24، وأخيرا في رفح ترتفع النار هذا اليوم إلى 32 درجة، تنخفض ليلا إلى 23 درجة، ودائما فوق كل ذي علم علي.
0: احنا مستمعين رح نروح لفاصل قصير، بعد الفاصل راجعين مكملين بمحطات على العشرة، خليكم على السماعة.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: أجنادي إنا كنا.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة، الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي، متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري، قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية، الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة، تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله، الإرسال، سيتي مول، الطابق الخامس، تليفون 0592-990-175، 02-240-2603، 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.

ورجعنا لكم من جديد مستمعينا، منصبح عليكم مرة تانية لكل حدا موجود معنا بهاللحظات على السمع. يسعد صباحكم بكل الخير، وما تنسوا ترددات البث، بإمكانكم تسمعونا من جنين والجليل الأعلى ووسط فلسطين على 98.3 الجنوب، وقطاع غزة 96.8، شمال ضفة والأغوار 96.4.

0: ومستمعينا خلينا نشوف من أكثر الترندات على السوشيال ميديا بالأيام الماضية. يعني خلينا نحكي بعد أغنية محمد عساف مسكارا, في كمان ترند. يعني أنا صراحة خلال هذا الأسبوع يعني أكثر أغنية سمعتها وأكثر ترند شفته بكل مواقع التواصل الاجتماعي هي الأغنية, أغنية محمد عساف وسانت ليفانت عن أغنية المسكارا طبعا اللي ضربت ترند قوي جدا. كمان في ترندات غيرها على السوشيال ميديا وخلال الساعات الماضية. واحدة من هالترندات ترند صور الملاعب بالذكاء الاصطناعي, من أغرب وأجمل ترندات الذكاء الاصطناعي اللي اجتاحت منصات التواصل مؤخرا هي ترند صور وفيديوهات الملاعب. الفكرة هي أنه الشخص بيرفع صورة عادية لإله وفجأة بظهر وكأنه موجود في مدرجات ملعب بيسبول, والكاميرا التقطته بالصدفة أثناء المباراة وسط الجمهور والأضواء وأجواء البث المباشر. الأغرب أنه النتيجة بيّنت كأنها واقعية جدا لدرجة أنه ممكن تشوف شخص على الشاشة وتعتقد فعلا أنه كاميرا الملعب التقطت هاي الصورة في لحظة عفوية, بينما هو في الحقيقة لا يكون ذهب إلى الملعب أصلا. الترند بدأ في انتشار فيديو لإمرأة كورية بتظهر في مدرجات مباراة بيسبول, وحقق الفيديو أكثر من 15 مليون مشاهدة قبل ما يتضح أن المشهد مولد بالذكاء الاصطناعي, وبعدها بدل ما يتوقف الموضوع عندها اكتشاف الحقيقة الناس حكت طيب كيف نعمل زي هاي الصورة, وبلش المستخدمون يصنعوا نسخهم الخاصة.
1: انتوا تحطوا مكياج على زمانكم؟

وهي الأغنية اللي واحدة من الترندات على السوشيال ميديا بالأيام الأخيرة، وكمان من أكثر الأشياء اللي صارت تلفت الناس المحتوى العفوي، واللي صاروا الناس يشوفوا إنه فعلا بلش يتفوق على المحتوى المصطنع. من الاتجاهات الواضحة حاليا إن الناس صارت تميل أكثر للفيديوهات البسيطة والعفوية والمواقف اللي بتبين إنها حقيقية، بدل الفيديوهات اللي بتبين كأنها إعلان مدروس بالكامل. والدليل على هذا الحكي كمان صرنا نشوف من خلال مواقع التواصل الاجتماعي والأخبار بأنه العلامات التجارية حتى صارت تركض وراء الترند بدل ما تصنعه هي. يعني موضوع هذا الموضوع أنه شركات كبيرة بلشت تتغير حملاتها وحتى طريقة تقديم منتجاتها بسبب الفيديوهات أو لحظات عفوية صنعها مستخدمون عاديون. وفي تقرير تم نشره أيضا عن أمثلة عن شركات عالمية وعلامات تجارية تحولت لحظات صغيرة على السوشيال ميديا لحملات تجارية كبيرة. يعني بدل ما العلامة التجارية أو الشركة تصنع هذا الترند وتحاول تشتغل عليه ويعني يأخذ معها أيام ووقت وجهد وكل هذا الحكي، ممكن صار بفكرة بسيطة أو مستخدم عادي للسوشيال ميديا أو مؤثر ممكن بطريقة عفوية ينشر إعلان أو دعاية لهاي العلامة التجارية وتضرب وتوصل رقم مشاهدات أعلى من خلينا نحكي الإعلانات اللي بتكون مدروسة بأدق التفاصيل.

0: مستمعينا وصلنا معكم للمحطة الأهم معنا بحلقتنا لليوم. جهزوا حالكم لحتى تستفيدوا من المعلومات اللي رح تكون بمحطتنا هاي, وخاصة الستات اللي بيهتموا بهذا الموضوع عندهم أسئلة كثيرة. رح اليوم نحاول نجاوب على بعض الأسئلة بهالمحطة وبهاي المقابلة. اليوم عم نحكي عن البيلاتس وشو هو تمارين أو رياضة البيلاتس وكيف بتختلف وبتفرق عن غيرها من التمارين اللي بتركز على أمور معينة بجسم الإنسان. كثير في ناس شبه البيلاتس باليوغا أو اعتبرتها نفسها, فإحنا هون منجاوب على هاي الأسئلة إنه هي نفسها ولا لا. خلينا نروح لهذا الموضوع مع مؤسسة وصاحبة استوديو عشتار غدير الصفدي. يسعد صباحك
1: حبيبتي,
0: صباحك
1: يا رب.
0: أهلا وسهلا فيكي معنا اليوم عبر رايا أف أم. غدير, اليوم بدنا نحاول نجاوب على بعض الأسئلة اللي كل حدا بيحاول لليوم يستفسر ويسأل عنها.

0: الاستوديو بيكونوا مش عارفين عن جد على شو جايين أو سامعين فيها مش عارفين هل هي تتوافق مع أهدافهم الصحية والنفسية ولا لا. فالبيلاتس بشكل عام هو نوع من أنواع التمارين اللي بيركز على إنه نقوي الجسم كأنه من جوا لبرا، لأنه إحنا بنركز على عضلات الأساس في الجسم، عضلات الكور، عشان نحسن التوازن والمرونة تبعت الجسم والوقفة والبوستشر. الفكرة إنه نعمل حركات بطيئة وبتكون كتير مركزة، بتكون تمارين لكل الجسم، ما بنعمل فيها بأوزان ثقيلة، يعني بتكون شيء زي الويت ليفتنج أو زي لما الصبية تروح تتمرن في النادي. هو أكثر بيعتمد على التحكم بالحركة، وإنه نكون كتير دقيقين بحركتنا، وإنه كمان ندمج التنفس بالحركات، وكل الحركة بيكون في إلها هدف، بنشتغل على كل عضلات الجسم، بس بالأساس نركز على عضلات الكور اللي هي زي كأنها العضلات الموجودة تحت المعدة، عشان الوقفة تصير كتير مستقيمة، عشان أي أوجاع في الظهر وفي الأكتاف وفي الرقبة، خصوصا الناس مثلا اللي بتروح على المكاتب تشغل ساعات طويلة قاعدة. هاي رياضة بالأساس هي علاجية، وبتساعد في كل هاي المشاكل الجسدية من غير ما نعمل أي ضغط على المفاصل، عشان هيك الصبايا بحبوها لأنها بطيئة مريحة خفيفة، بس بنفس الوقت لها تأثير كثير عالي.
1: يعني كمان غدير، ليش انتشرت هاي الرياضة وحسب ما منشوفها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إنها أكثر أو الأغلب هي رياضة للستات؟ فإحنا هون بدنا نوضح هاي الصورة، هل هي موجهة لفئة معينة هاي الرياضة، وكيف أجت الفكرة من الأساس؟
0: أكيد هلأ هي أكيد مش بس رياضة للصبايا، هي بالأساس اسمها كونترولوجي، كان قبل ما تتسمى بيلاتس على اسم مؤسسها اللي هو جوزيف بيلاتس. هو شخص ألماني طور هاي الطريقة في أوائل القرن العشرين، كان اسمها كونترولوجي زي ما حكينا، وهي كانت الفكرة إنه تكنترول الجسم والحركة اللي نتحكم فيها بالجسم. هي بالأساس انعملت للرجال مش للنساء، للمصابين بعد الحرب العالمية الأولى إنهم يقدروا يعملوا تمارينهم على نفس التخت تبع المستشفى كأنه. وبعد ما هيك كانت بالأساس هي رياضة علاجية، انتقلت كتير لبرا هذا الكوميونيتي، هذا المجتمع، وصارت كتير منتشرة بين الناس اللي بترقص وبتعرض على مسارح، لأنها هي كتير بتساعد في الكنترول تبع الجسم. فهيك راحت كتير انتشرت بين الستات والمودلز والصبايا، ومؤخرا هي عشان شكل الاشي حلو واستاتيك وبلبس،
1: عشان هيك فكروا انه خاص بالستات بس.
0: صحيح، وهي كمان رياضة نوعا ما بطيئة وناعمة، ففي كتير ناس دائما بربطوا هذا الاشي في النساء، مع انه مش شرط طبعا، وبربطوا انه الاشياء الثقيلة والاشياء اللي فيها هيك هاي
1: للرجال. مع انه لا، يعني احنا بنحكي لهم انه غلط، يعني التمرين رياضية حتى الصعبة في نساء بتهتم بهذا النوع من التمارين، مش شرط انه احنا اي رياضة نحددها لفئة معينة ممكن من الناس. عشان هيك زي ما حكيتي غدير انها بطيئة، وهي الرياضة بطيئة وإلها خلينا نحكي وضعياتها الخاصة، في ناس شبهتها باليوغا او في ناس فكرتها يوغا، عشان هيك انا تعمدت انه احكي انه هي البيلاتس مش يوغا.
0: صحيح، لا بيختلفوا عن بعض، بس على موضوع انه كل رياضة لشخص معين، هلا بيعتمد على اهداف الاشخاص، ودائما احنا بنشجع الصبايا على الويت ليفتنج على كل حال، عشان نقوي عضلاتنا، عشان لما نكبر تكون حياتنا سليمة، مش محتاجين حدا، نضل عندنا كتلة عضلية قوية.
1: صحيح،
0: كتير مهم موضوع تمارين المقاومة وموضوع رفع الأوزان، وإذا ندمجهم مع تمارين زي البيلاتس للتوازن ولمرونة وليونة الجسم، أنت بتطلع بكومبينيشن كتير كتير ممتاز في الحياة وفي الصحة الجسدية. هلا بخصوص الفرق بين البيلاتس وبين اليوغا، زي ما حكينا أنت بالبيلاتس بتقوي جسمك، بتركز على عضلات الكور، أما باليوغا هي أكتر بالتنفس، أكتر في العلاقة بالمرونة، بالمايندفولنس. اليوغا في لها كمان أنواع وأساليب كتير مختلفة.
1: صحيح،
0: فمنقدرش نقول مثلا إنه واحدة أحسن من الثانية. إذا بنحكي عن هدف لحدا لجسمه إنه يتحرك، يقوي جسمه، يتحكم أكتر

0: بنحكي عن بيلاتس، إذا بنحكي عن مرونة، استرخاء، تواصل بين الجسم والعقل، ممكن إنه تكون يوغا هي أنفع.
1: كمان البيلاتس غدير في ناس ربطتها بالصحة النفسية، إلها علاقة بهذا الإشي وكيف ممكن تأثر عن جد على الصحة النفسية للشخص؟
0: أكيد. هلا أي تمرين إحنا بنعمله بالآخر هو تمرين تفريغي، أي شيء له علاقة بالرياضة بحركة الجسم إحنا بنفرغ ترومز من الجسم. دايما الحلو بالبيلاتس إنه كتير ضروري إحنا نركز في كل حركة، فهذا الإشي بخلينا نفصل شوي عن أي إشي تاني بدور براسنا، أي إشي تاني شاغل بالنا، بخلينا هيك كتير مركزين مع جسمنا وكيف نتحرك، وبخلينا كتير مركزين على تنفسنا لما هيك ناخد شوي فصلة عن التلفون وعن الضغوطات وعن التفكير. خلص هيك بتحسن مزاجنا شوي، بنقلل التوتر. البيلاتس هيك كمان بيعطينا إحساس إنه إحنا عم ننجز وعم نعمل، خصوصا
1: وعم نلاحظ إنه كمان المكان والأجواء للبيلاتس بيهتموا فيها كتير، وهذا كمان اللي شفناه باستوديو عشتار، الجو، المكان، جمال المكان اللي كمان هو بيعطي راحة نفسية، إنه الواحد يكون موجود بمكان بعطي راحة نفسية، كمان هذا بيساعد إنه الجسم يتخلص من طاقة سلبية بتكون عنده. طب اليوم غدير، إذا شخص حب يبلش البيلاتس، أول خطوة ممكن تنصحيها أو نوجه فيها المبتدئين للبيلاتس؟
0: أكيد. هلأ أغلب الناس تيجي زي ما حكينا شوية مش عارفين على إيش داخلين، فأول إشي منيح إنه الواحد يقرأ شوي عن هاي الرياضة، يشوف إنه هو إشي بحب يجربه وبحب يدخل فيه. إحنا هون طبعا كتير بنحب نستقبل الصبايا يجوا بس هيك يتعرفوا أكثر على المكان ويتعرفوا أكثر علينا، ونحكي هيك شوي معهم ندردش. أي صبية مثلا عندها أوجاع، ديسكات، أي مشاكل، في أمهات كتير مش ملحقين على الحياة كمان مع أطفالهم، يعني كتير بيجينا صبايا كل واحدة بيكون عندها مشكلتها، كل واحدة بيكون عندها هدفها. إحنا دائما نحاول إنه نخصص وقت لكل صبية، نحكي معها، نشرح لها أكثر، نعطيها حصة تجريبية. طبعا عندنا في الإمكان إنه بالستوديو تعمل الصبية حصة تجريبية قبل ما تعمل الاشتراك، عشان تقرر إن هل هي حبت، هل هي انبسطت، وإحنا يعني عشان متأكدين إنه راح يكون إشي ممتع وعن جد بتفرق فيه من أول جلسة، بنحب إنه هيك بس نشجعهم إنهم يبلشوا. وكمان زي ما حكيتي إحنا عاملين بصراحة بالستوديو كل تفصيلة بتفرق، يعني اخترنا ألوان، اخترنا ديزاين بكل تفصيلة، إنه هيك تكون أشياء
1: صحيح
0: الصبية تاخد نفس وترتاح وتحس إنها هي في محل هيك قادرة تاخد راحتها فيه.
1: حلو. يعني كمان بس نقطة قبل ما نختم بحب إنه أعلق عليها، زي ما ذكرتي إنه الستات أو الأشخاص اللي بيعانوا من ديسكات أو وجع بأجسادهم ضروري إنه أولا يستشيروا طبيب مختص لحتى يقوموا بهاي التمارين، أو هي ممكن لأي شخص إنه يقوم فيها ما بتأثر بطريقة سلبية؟
0: احنا دائما بنفضل انه اي صبية عندها اشي، خصوصا اذا كان شوية مش اوجاع عادية من القعدة او من الوقفة، ان اذا في مشاكل كثير اكبر انها تستشير طبيب بعدين تجينا، خصوصا مثلا بيجينا صبايا اللي بعد الولادة عاملين عمليات قيصرية، او اذا في مضاعفات ما بعد الولادة،
1: او ممكن لحوادث كمان.
0: صحيح، او الحوامل كمان، إنه في أوقات معينة من الحمل بنفع تعمل رياضة البيلاتس، بس طبعا نتأكد إنه ما في أي خطورة، ما في أي مضاعفات. المدربات عندنا كلهم مؤهلات من جهة أمريكية اسمها بالانس بادي، معهم شهادات ومعهم ساعات تدريبية، وكلهم كمان مؤهلات إنهم يقدروا يتعاملوا حتى لو الحالات شوية حساسة، في لها تعامل خاص. هلأ الحلو بالبيلاتس إن التمارين بنفع تتغير حسب الحالة تبعت الشخص. التمرين نفسه بنفع ينعمل بأكثر من شكل عشان يناسب كل صبية، سواء حامل، سواء عندها مشاكل في الرقبة، في الظهر، فبنقدر إحنا نتحكم بالتمارين وشدتها، بس ضروري كمان يكون في علم عند المدربة عشان تقدر تعطي الصبية.
1: حلو. يعني احنا بنتمنى كمان غدير اي حدا بحب تفاصيل اكثر او بحب يكون من المبتدئين ويبلش بهاي التمارين. عشتار كمان موجود صفحتهم على الانستغرام وعبر مواقع التواصل الاجتماعي بتتابعوهم وبتشوفوا التفاصيل اكثر وبتتواصلوا مع غدير كمان ممكن تفيدكم وتساعدكم لحتى تبلشوا بهذا التمرين ويكون ان شاء الله لخير ولصحة جسمكم. غدير الصفدي انا بدي اتشكر وجودك معنا اليوم وشكرا على كل الاجوبة والمعلومات اللي فتينا فيها ولو بشكل مختصر حاولنا نفيد المستمعين بخصوص تمارين البيلاتس ورياضة البيلاتس. مؤسسة وصاحبة استوديو عشتار غدير الصفدي شكرا لك. يسعد صباحك.
0: شكرا. يسعد صباحك.
1: يا هلا.

0: مستمعينا رح نروح لفاصل قصير، بعد الفاصل رح نكمل معكم محطاتنا ببرنامج على عشرة، خليكم على السمع.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستقبلية.

يسعد صباحكم مستمعينا، بنكمل معكم في برنامج على العشرة وعبر رايا اف ام. احنا موجودين معكم من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ورايا تي في وترددات البث من جنين والجليل الاعلى وسط فلسطين 98.3 شمال الضفة والاغوار 96.4 الجنوب وقطاع غزة 96.8. صباحكم خير إن شاء الله مستمعينا، ودائما زي ما عودناكم كل جديد بمحطاتنا على العشرة، وبنتمنى إنه نكون فعلا عم نجاوب على أسئلة بتدور في بال الكل. يعني المواضيع اللي منحاول إنه نجاوبكم عليها هي من أكثر الأمور اللي بتسألوا عنها وحابين تعرفوا تفاصيل أكثر حول إبرة الأوزمبك. يمكن سمعتوا فيها أو كثير منكم سمع فيها، وفي ناس عم تستخدمها، ممكن بتستخدمها بالطريقة الصحيحة، ممكن بالطريقة الخطأ. شو هي هاي الإبرة وليش الناس صارت تلجأ لها بشكل كبير، وعم نشوف استخداماتها كثيرة بين الناس. بعد شوي رح نشوف ونجاوب على كل هاي الأسئلة ببرنامج على العشرة.

0: طيب مستمعينا خلينا نشوف شو هي هاي الإبرة وخلينا نعرف تفاصيل أكثر وخلينا كمان نعرف من حدا مختص وأصحاب الاختصاص دائما إحنا بنلجأ لهم لحتى نعرف المعلومة الصحيحة عن أي شيء بدور وأي سؤال بدور براسنا. اليوم معنا دكتور أحمد عمرو أخصائي الغدد الصم والسكري, واليوم اللي دكتور أحمد معنا لحتى نسأله بعض الأسئلة ويجاوبنا عليها. دكتور أحمد يسعد صباحك.
1: صباح الخير إليك أستاذ أسماء, إليك ولا المستمعين الكرام.
0: أهلا فيك معنا بهاللحظات دكتور أحمد. يعني اليوم بدنا نحاول نجاوب على أهم الأسئلة اللي ممكن إنها تفيد صحة أي حدا بسمعنا بهاللحظات وأي حدا مهتم يعرف تفاصيل أكثر حول إبرة الأوزمبيك. بالبداية تعريف فيها ولمين هي, لأي أشخاص ولأي فئات اللي مسموح بإنهم ياخدوا هذا النوع من الإبر؟
1: يسعد صباحك. احنا بنشكر كل وسائل الاعلام الفلسطيني, خلينا نحكي اللي بيزيد وعي المواطن ان شاء الله من مصادر الطبيه, خلينا نحكي المعروف. احنا حديث عن الأوزمبيك بقودنا للحديث عن السمنه, وهي خلينا نحكي استخدام الابر الأوزمبيك حاليا الاكثر شيوعا هو السمنه. السمنه اليوم احنا اصبحنا نتعامل معها كاطباء هي كمرض ويؤدي الى امراض, واليوم بطلنا نعرف الوزن الزائد كارقام فقط. إحنا اليوم الوزن الزائد والسمنة هي مرض تؤدي إلى أمراض عديدة, سكر, الضغط, زيادة الكوليسترول وما ينتج عنها من تصلب شرايين, أمراض قلب, كلى وإلى آخره. الإبر المنتشرة هي خلينا نحكي أكثرها شيوعا عندنا في بلدنا هي إبر الأوزمبيك. تم خلينا نحكي استحداثها من يقل عن 10 سنوات تقريبا. أول ما خرجت هذه الإبر طبيا هي بدأت في علاج مرضى السكر النوع الثاني, وجدوا أنه لها أثار إيجابية في موضوع تنزيل الوزن, فبدأ فيما بعد البحث في استخدام هذه الإبر لمرضى الذين يعانون من السمنة دون وجود سكر. وبالفعل من عام 2022 تم الموافقة من منظمة الصحة والغذاء الدولية على استخدام هذه الإبر للمرضى الذين يعانون من السمنة دون السكر.
0: يعني هي مش مخصصة للأشخاص اللي معهم السكر؟
1: هي أول ما تم استحداثها كانت لعلاج السكر النوع الثاني, وابتداء من 2022 تم الموافقة على استخدامها للمرضى الذين يعانون من السمنة دون السكر.
0: نعم. طيب يعني هل الأشخاص اللي بياخدوا هاي الإبر لهدف التنحيف, اللي ما معهم سكر لهدف التنحيف وعم بيشوفوا الوزن عم بنزل بسرعة أكبر وبشكل أكبر, هل هذا الإشي ممكن يأثر عليهم سلبا, ممكن يعرضهم لأمور أو مخاطر جانبية إنه الوزن عم بنزل بطريقة أسرع وبشكل كبير؟
1: طيب احنا خلينا نحكي يعني هي كنصائح نوجهها للمرضى الذين يعانون من السمنه وعندهم نيه لاستخدام هذه الابر. اول شيء احنا كمختصين غدد لابد اولا من تقييم المريض الذي يعاني من السمنه انه هل يوجد خلل هرموني معين ادى الى اصلا زياده الوزن قبل البدء باستخدام. فدائما نعمل فحوصات للغده الدرقيه, هل في عندنا كسل الغده الدرقيه او لا. الامر الاخر بناء على الفحص السريري, بعض المرضى احيانا بيكونوا بيعانوا من زياده افراز الكورتيزون في الجسم, يعني الغده الكظريه او النخاميه, فاحنا كخطوه اولى لابد من تقييم هل يوجد خلل هرموني معين ادى الى زياده الوزن او لا. هاي نقطه. النقطه الثانيه قبل استخدام هاي الابر لابد من التاكد من عدم تعرض المريض الى مضاعفات من استخدام هذه الابر. فاحنا عندنا بعض الدراسات اظهرت صراحه وجود ارتباط استخدام هذه الابر اللي هي ابر الاوزمبيك وشبيهاتها بنوع معين من أورام الغدة الدرقية. لابد التأكد إنه المريض إن ما عنده تاريخ إلى أورام الغدة الدرقية. والأمر الآخر أحيانا في بعض المرضى نلجأ إلى تصوير الغدة الدرقية للتأكد من عدم وجود درنات ممكن تعرض المريض لمضاعفات. هذه نقطة. النقطة الثانية من أكثر المضاعفات خلينا نحكي شيوعا هي التهاب البنكرياس. هي خلينا نحكي كنسبة مش عالية ولكنها صراحة واحدة من المضاعفات الخطيرة. احنا بنقيم هل هذا المريض قد يتعرض الى هذه المضاعفات من استخدام الابر او لا. وكثير من المرضى اللي بيزورونا بسبب السمنه وعندهم نيه لاستخدام هذه الابر ممكن نشوف في سبب طبي معين نحكي لهذا المريض أنت قد تتعرض إلى مضاعفات ونمنع من استخدام هذه الإضافة.
0: يعني لا يجوز خلينا نحكي لأي شخص بيعاني من السمنة من تلقاء نفسه يشتري هاي الإبر أو يأخذها من أشخاص كمان اللي عم نشوفه إنه في ناس عم تأخذ هاي الإبر من أشخاص لأنه ممكن ما بتنصرف إلا بوصفة طبية من أشخاص بيعانوا من سكري. فإحنا هون شو بدنا نجاوبهم إنه المريض السكري هو لازم يخدها؟ شو السبب إنه مريض السكري ممكن لازم يخدها أو ممكن في حالات مش لازم يخدها؟ وإذا أنت أخذتها من تلقاء نفسك كيف ممكن يكون هذا خطر عليك على حياتك؟ وكمان المريض السكري اللي بعطيك إياه ممكن كمان هو يعرضك لأمور خطيرة.
1: لأن الشق الأول بالنسبة لقواعدها لمرضى السكر، من فوائد استخدام هذه الإبر لمرضى السكر إنه يقلل من آثار ومضاعفات السكري على أول شيء شرايين القلب والعرضة للتجلطات، لأنه أثبتت الدراسات أخرها في 2026 إن استخدام هذا النوع من الإبر يقلل من إصابة المرضى السكر بمضاعفات قلبية وأهمها الجلطات القلبية. الأمر الآخر في دراسة أخرى عنا أفادت بوجود فوائد إيجابية بتقليل اللي هو قصور الكلى الناتج عن مضاعفات السكري لمرضى السكر. الآن الشق الثاني من السؤال إنه المرضى خلينا نحكي الغير مصابين بالسكر، إحنا دائما بنأكد إنه استخدام هذه الإبر صراحة دون تقييم طبي ممكن يعرض المريض إلى مضاعفات. وهون يمكن شوي لازم نفرق بين المضاعفات والأعراض الجانبية. إحنا المضاعفات تكلمنا عن موضوع، في بعض الدراسات تتكلم عن ارتباط بأورام غدد رقية، التهاب البنكرياس وإلى آخره. أعراض جانبية للإبر سواء كانت بمرضى السكر أو المرضى اللي بيستخدموها للسمنة، ممكن يكون عندنا أعراض جهاز هضمي، لعية، غثيان، ممكن استفراغ، إسهال أو إمساك، أحيانا بصير فيه كسل في حركة الأمعاء. فممكن هاي طبعا بناء على التوصية الطبية ندخل بعض الأدوية الأخرى لتجنب هاي الأعراض عند المرضى.
0: يعني إحنا هون بنحكي للأشخاص سواء اللي معهم سكر أو اللي بيعانوا من السمنة، ممكن إنك أنت تأخذ هاي الإبرة ولكن باستشارة طبية ومن خلال طبيب يكتبها لإلك أو يعطيك إياها بعد فحوصات وإجراء فحوصات وبالطريقة المناسبة والجرعات المناسبة.
1: نعم صحيح.
0: يعني تفضل.
1: الأمر الآخر صراحة إحنا إذا بدنا نتكلم عن موضوع السمنة، يعني إحنا صراحة أحيانا إحنا بندفع مرضانا إلى سلوك طريق العلاج السمني. إحنا دائما نحكي للمرضى إنه السمنة هاي ممكن تؤدي فيك لأمراض كثيرة، ممكن تجنبها أولا بتغيير نمط حياتك، لأنه إحنا للأسف معظم حياتنا اليوم نسميها الحياة الراكدة. حياة راكدة شغل المعظم، خلينا نحكي صحيح. شغل مكتبي، غذاء غير صحي، حركة رياضة ما فيه، فهذا يؤدي لتعرض جسمنا لسعرات حرارية عالية دون أي ممارسة رياضة. فإحنا دائما نركز لجميع المرضى حتى اللي بدهم يأخذوا الإبر لابد من سلوك مسار حياة صحية، هذا أثناء استخدام الإبر أو بعدها. الأمر الآخر دائما لابد من تقييم الطبي قبل الاستخدام لتجنب حدوث المضاعفات والتقليل من العرضة للأعراض الجانبية لهاي الإبر. الأمر الآخر للأسف خلينا نحكي هاي نقطة، يعني اسمحي لي إني أنوه فيها إنه الإبر صراحة في الكثير من الإبر، إحنا دائما نوصي المريض إنه بالتوجه إلى مصادر بيع الإبر الموثوقة. إحنا للأسف هذا من واجهه للأسف اليوم، إحنا في عنا مصادر موثوقة في سلاسل توريد معينة، خلينا نحكي بتوصل الإبر هذه إلى الصيدليات، لكن للأسف إنه في سوق ثانية موجودة للأسف موجودة عندنا في كثير من الدول العربية بإبر تنزيل الوزن. ويمكن أثناء عملي بالأردن في مرة من الفترات من أحدى الدول العربية خلينا نحكي كان في إبر معينة موجودة هي يشاع إنها إبر لتنزيل الوزن، ولكن يوم ما تم فحصها للأسف كان مواد طبية ثانية والمرضى تعرضوا لمضاعفات. فدائما بنأكد لابد المريض يأخذ الإبرة من مكان موثوق، صيدليات موثوقة لاستخدامها،
0: وطبيبك المختص أكيد هو بيوصف لك إياها وبيشيرك لوين ممكن تتوجه لإلها من الأماكن يعني الموثوقة صراحة، لأنه الموضوع جدا حساس. وهو ممكن الناس عم تلعب على هذا الوتر لأنه الناس بتدور لما تكون عم بتعاني من السمنة بدور على أي شيء أو طرف خيط ممكن يساعدها تنزل هذا الوزن، فبتتلهف الناس أنها تشتريها من أي مكان بدون ما ترجع وتتأكد من مصدرها. فدايما زي ما حكى دكتور أحمد اتأكدوا من مصدر هاي الإبرة ويكون المصدر الموثوق، ودايما ارجعوا استشيروا طبيبكم المختص. دكتور أحمد عمر شكرا لك، شكرا لتواجدك معنا بها اللحظات وبها الصباح عبر رأي أفهم، ولكل المعلومات اللي قدمت لنا إياها والأسئلة اللي جاوبتنا عليها بهاي المحطة. شكرا لك دكتور أحمد عمر أخصائي الغدد الصماء السكري.
1: صباح المستمعين.
0: يا هلا.

عيشها معكم مستمعينا بآخر المحطات معنا لليوم ببرنامج على العشرة، وخلينا نشوف فقرة الأبراج. الحمل مهنيا يا حمل، يحاول بعضهم نصب بعض الفخاخ، احذر، فهذا اليوم قد يهدد بتراجع أو بنزاع وصدام أو بجدال بسبب منافسة أو غيرة. عاطفيا يا حمل، لا يوفر لك هذا اليوم الأوقات العاطفية التي تتوخى، ما قد يجعل بعض العلاقات الشخصية معقدة ومتوترة في بعض الأحيان. الثور برج الثور مهنيا يحذرك هذا اليوم من بعض المشاكل والتراجع أو تفويت الفرص أو من عرقلة، وممكن تطرأ فكن متحسبا جدا يا ثور. عاطفيا تحتفل بجديد وبتتلقى إشارات الحب من كل صوب وتحقق رغبة دفينة طالما سعيت إليها.

0: الجوزاء.
1: برج الجوزاء مهنيا يركز هذا اليوم على الشؤون المالية من مصاريف واستثمارات، ومن الأفضل عدم القيام بعملية شرائية كبيرة في هالأثناء أو عدم التورط في شراكة عاطفيا. يا جوزاء، تأسر القلوب بسحرك الذي يتغذى من إعجاب الآخرين وحبهم، وتحاط بالاهتمام والرعاية والمحبة بتحاصرك والدعوات من كل جهة. السرطان. برج السرطان مهنيا تشعر ابتداء من اليوم بالتحسن المستمر، بترتفع المعنويات وبتزداد الحيوية وبتكبر الأمال عاطفيا. ما تبحث عن فرض إرادتك أو إظهار قوتك على الشريك وأجل المبادرات، فقد تتراجع المعنويات وتشعر بالتعب والإرهاق والقلق النفسي.

0: برج الأسد مهنيا لن تكتفي بموقعك الحالي يا أسد، وممكن يوصل فيك ركود لدرجة الخمول الكامل وربما التقصير والتغيب عن العمل. عاطفيا تسعى للمزيد من الاستقلالية، بتبحث عن الحرية الكاملة، عشان هيك من الصعب التقيد بشريك معين.
1: العذراء
0: مهنياً يا عذراء، احترس من بعض الزملاء الذين يحاولون إقناعك باستثمار مالك في مشروع غير مضمون لكي يبعدونك عن منافستهم. عاطفياً ركز على علاقتك بالحبيب ولا تفكر في أي شيء آخر قد يؤثر فيها أو يمكن أن يوترها ويدفعها باتجاه السلبية يا عذراء.

0: برج الميزان، مهنيا التعب الذي تشعر به سرعان ما يزول وتعود إلى نشاطك المعهود لإتمام أعمالك. عاطفيا يحتاج الحبيب لا تمضي بعض الوقت معك يوم مناسب للقيام برحلة معه منطقة جبلية أو في أحد المنتجعات السياحية يا ميزان.
1: العقرب.
0: برج العقرب، مهنيا أنت إداري لامع ومنفذ ناجح، تحقق معظم أهدافك بسرعة مدهشة وتسبق الآخرين. بأشواط عاطفية، نتسامح مع شريك ليس تنازلا بل دافع مهم يساعدك للتخلص من العقبات.
1: القوس.
0: برج القوس، مهنيا يركز هذا اليوم على قضايا مهنية وعائلية متداخلة يشير إلى بعض النجاحات المهمة. عاطفيا الشريك إنسان حساس ورومانسي وحنون، لا تجعله يفقد أي منها بسبب تصرفك معه يا قوس.

المغربيين مهنيا تشتعل النقاشات بينك وبين الزملاء وتسود الأجواء العدائية والمتوترة حياتكم تكثر الانتقادات والكلام الجارح عاطفيا. العلاقة بينك وبين الشريك لن يستطيع المغردون والمصطادون تعكيرها لأنها قائمة على أسس صلبة. الدلو. برج الدلو مهنيا تبحث قضية مالية ملحة وتضطر ربما إلى تسويات. عاطفيا هناك من يضع العراقيل في طريق تطوير العلاقة بالشريك لكن تتخطى ذلك بنجاح. يا دلو الحوت. آخر الأبراج معنا لليوم برج الحوت مهنيا يوم ملائم جدا للانطلاق بالأعمال المهمة. كن منتظما وفعالا وعمليا. عاطفيا ادرس خطواتك بدقة لا تغامر بعلاقتك بالحبيب فأنت لا تطيق فراقه وتضيع في غيابه يا حوت.

مستمعينا، احنا لهم نكون وصلنا لختام محطتنا هاي وختام حلقتنا لليوم من برنامج على العشرة. نتمنى انه نكون جاوبنا على اسئلة ممكن تفيدكم. نتمنى انكم استمتعتوا معنا ببرنامج على العشرة بحلقة اليوم، ويوم السبت القادم حلقة جديدة بنفس الموعد على العشرة. خليكم دائما معنا على السمع. كنت معكم بالعدد والتقديم أسماء حمودة. إلى اللقاء.

العشرة. خفة بالحضور، ضحكة من القلب، وأفكار جديدة ومعلومات مفيدة. موعدكم مع ساعة ونصف من الأجواء الحلوة، الصحبة الخفيفة اللي بتليق فيكم. على العشرة، على العشرة، كل سبت العاشرة صباحا على رايا FM ورايا TV.

تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

بتحوم حوالي وانت تقولي لي بحبك.

أحلامك بنك الأردن. مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 12 ظهرا.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
3: هو أريد،
5: وهي أريد،
6: إحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
7: أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
8: موجز الأخبار من رايا أف أم، أهلا بكم. استشهاد مواطن برصاص قوات الاحتلال في قرية المصدر وسط قطاع غزة، فيما تواصل قوات الاحتلال إطلاق نيرانها منذ ساعات الصباح في القرية وشوارع مخيم المغازي المتاخمة لها. شهود عيان يفيدون بإقدام عصابات المستعمرين على التجول بمركبة فلسطينية بعد الاعتداء على مالكها وسرقتها منه، وذلك في المنطقة الواقع بين المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله. مصادر محلية تفيد باقتحام قوات الاحتلال قرية سالم شرق نابلس، فيما اقتحمت آليات الاحتلال قرية عزموت شرق المدينة، كما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة دير الحطب في نابلس. قوات الاحتلال برفقة جرافة عسكرية تقتحم قرية رابا جنوب جنين. مصادر إعلامية تفيد باقتحام عصابات المستعمرين برفقة قوة من جيش الاحتلال بلدة سنجيل شمال رام الله. قوات الاحتلال تعتقل 3 مواطنين خلال اقتحامها ليلة أمس وفجر اليوم محافظة رام الله والبيرة، وهم أمير شهاب 23 عاما ومحمد فادي خلف 25 عاما، خلال اقتحامها مخيم الأمعري في مدينة البيرة، والشاب عاهد إبراهيم حمايل 25 عاما من بلدة بيتونيا وهو من سكان رام الله تحت. يكون الطقس بإذن الله في ساعات المساء والليل لطيفا في معظم المناطق، فيما يتوقع خلال ساعات الليل المتأخرة تأثر البلاد بمنخفض جوي وتساقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية. أما يوم غد الأحد فيكون جو غائما إلى غائم جزئي، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي أس في أمان الله.
7: بآخر الأخبار أولا بأول.
9: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
10: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
11: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك بثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: أغنيات الزمن الجميل

بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100 وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: سحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: واتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا.

الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول فإن توليتم فإنما على رسولنا البلاغ المبين. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله ورسوله ولا تولوا عنه وأنتم تسمعون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المسلمون.

المشركون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. الصلاة والسلام عليك يا من قال في حقك الله: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا، فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين.

0: القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. عن جويرية رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من عندها بكرة حين صلى الصبح وهي في مسجدها، ثم رجع بعد أن أضحى وهي جالسة، فقال: ما زلت على الحال التي فارقتك عليها؟ قالت: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد قلت بعدك 4 كلمات 3 مرات لو وزنت بما قلت منذ اليوم لوزنتهن. سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. ومعنى في مسجدها أي موضع صلاتها. وعن أبي هريرة أن فاطمة أتت النبي صلى الله عليه وسلم تسأله خادما وشكت العمل، فقال: ما ألفيتيه عندنا؟ قال: ألا أدلك على ما هو خير لك من خادم؟ تسبحين 33 وتحمدين 33 وتكبرين 34 حين تأخذين مضجعك. وعن أبي ذر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أخبرك بأحب الكلام إلى الله؟ قلت: يا رسول الله، أخبرني بأحب الكلام إلى الله. فقال: إن أحب الكلام إلى الله سبحان الله وبحمده. صدقت يا سيدي يا رسول الله.
2: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps
2: صوتها عالٍ،

0: للجنيد من صغري للباقي من عمري.
1: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: الساعة الآن 1 ظهرا. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: أحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
5: موجز الأخبار من رايا أف أم تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. استشهاد مواطن برصاص قوات الاحتلال في قرية المصدر وسط قطاع غزة، وذلك بعد إطلاق النار من قبل قوات الاحتلال المستمر منذ ساعات الصباح في القرية وشوارع مخيم المغازي المتاخم لها. مصادر طبية في قطاع غزة تعلن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى 73,449 شهيدا منذ بدء العدوان في 7 من تشرين الأول 2023. إصابة مواطنتان شقيقتان جرى اعتداء مستوطنين إرهابيين عليهما في بلدة سلواد شمال شرق رام الله، وبحسب ما أفادت المصادر بأن الشقيقتين هما منى وعالية محمود حامد 75 عاما و 65 عاما أثناء قطفهما ثمار التين من أرضهما. مستوطنون ينفذون جولات استفزازية في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم. قوات الاحتلال تعتقل الشابين أمير الشاب 23 عاما ومحمد فادي خلف 25 عاما خلال اقتحام مخيم الأمعري في مدينة البيرة. أكثر من 41 ألف مواطن ومواطنة وزائر يتنقلون عبر معبر الكرامة خلال الأسبوع الماضي، فيما أوقفت الشرطة 30 مطلوبا للقضاء. جيش الاحتلال يواصل تنفيذ غارات وعملية تفجير وإحراق منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان، وبحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن مسيرة معادية غارت اليوم للمرة الثانية على بلدة النبطية الفوقة، مشيرة إلى قيام جيش الاحتلال بإحراق منازل في بلدة بيت ياحون. البيت الأبيض يقول أن إيران لم تصدر أي كمية من النفط من سواحلها منذ استئناف الحصار الأمريكي منتصف حزيران الماضي، في وقت تؤكد فيه طهران امتلاكها كميات كافية من الخام لتغطية موازنة العام الحالية. في أحوال الطقس اليوم، تفيد دائرة الأرصاد الجوية بأن الجو يستمر حارا في المناطق الجبلية وشديد الحرارة في بقية المناطق، ولا يترى تغير يذكر على درجات الحرارة التي تبقى أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا دوت وي أس. إلى اللقاء.
0: بآخر الأخبار أولا بأول.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظة بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: الأخبار المحلية.
2: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
3: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم، التحليلات السياسية.
8: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العملات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة، الواحدة ظهراً.

نقلب الأوراق ونطالع أهم وأطرف ما جاء فيها. أوراق الصحافة من الأحد إلى الخميس السابعة والنصف صباحا. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: وسحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

بانوراما رايا، تسليط الضوء على القضايا التربوية والمهنية. بانوراما رايا من الأحد إلى الخميس الثالثة مساء. شركة البركة للتأمين، حلت البركة. هذا البرنامج برعاية البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية حديثة.

0: Theater.
1: Ladies and gentlemen, may I have your attention, please?
0: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات.
2: I love this song.
0: البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
3: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
0: هذا البرنامج برعاية
3: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

ضيف الراية، حوار مهني وشخصي، جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

الجنادي إنا كنا. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

موعدكم مع ساعة ونصف من الأجواء الحلوة، الصحبة الخفيفة اللي بتليق فيكم. على عشرة، على عشرة، كل سبت العاشرة صباحا على راية FM وراية TV.

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاتفاق تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
2: هناك أكثر من 500 فورة إقصائية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM. برعاية بنك فلسطين، بنك الكل. الساعة الآن 12:00.
4: أنا أريد،
5: أنت أريد،
4: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: إحنا أريد.
4: أريد طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال raya.ps ومن خلال تطبيق راية FM على كافة الأجهزة الذكية. صار

0: أسعد الله أوقاتكم مستمعينا ومتابعينا عبر شبكة رايا الأعلامية وفي هذه النشرة الإخبارية. شهيد برصاص الاحتلال في قرية المصدر وسط قطاع غزة. مستوطنون ينفذون جولات استفزازية في خلايل اللوز ببيت لحم. ومن جهة أخرى مستوطنون يحاصرون شبانا في قصر جنوب نابلس. إصابة مواطنتين شقيقتين جراء اعتداء مستوطنين عليهما في سلواد. وتفاصيل الاستهدافات المتكررة على المغير.
1: راي FM تغطية إخبارية شاملة.
0: أهلا بكم مستمعينا من جديد وفي هذه النشرة الإخبارية. بالأمس أصيب 3 مواطنين برصاص جيش الاحتلال خلال التصدي لاقتحام المستوطنين لقرية المغير شمال شرق رام الله. وبحسب مصادر محلية أفادت بأن 3 مواطنين أصيبوا، أحدهم برصاص حي أطلقه جنود الاحتلال الذين كانوا يعملون على تأمين الحماية لمجموعة من المستوطنين أثناء اقتحام المنطقة الغربية من قرية المغير بهدف سرقات المواشي. في تفاصيل أكثر ننتقل مباشرة إلى قرية المغير مع رئيس مجلس قروي المغير أمين أبو علي. يسعد أوقاتك.
2: يعطيك العافية.
0: أهلا بك معنا سيد أمين. بهذه اللحظات يعني بالأمس كان هناك إصابة ل3 مواطنين في قرية المغير واعتداءات مستمرة من قبل الاحتلال ومستوطنيه على الأهالي في القرية، يعني ما جرى بالأمس تفاصيل لا حول ذلك وحتى هذه اللحظات كيف تجري الأمور؟
2: يعني ما جرى بالأمس هو ليس بجديد على قرية المغير، بل هو مسلسل متعدد الحلقات له بداية ولم يبرز له نهاية لغاية الآن منذ أن وطأ الاحتلال قدمه أراضي الضفة الغربية. ولكن بعد 7 أكتوبر تصاعدت هذه الاعتداءات وشملت كل مناحي الحياة. الهدف من ذلك اللي هو حصار قرية المغير بحكم جغرافيتها ودفاع أهالي القرية عن حقهم في الوقاعة على ما تبقى من أراضيهم في هاي المنطقة الجغرافية، وطبعا هذا الشيء لا يروق لقوات الاحتلال. الحقيقة ما يجري هو ليس اعتداء مستوطن، بل هي مخططات معدة مسبقا وينتظروا الوقت المناسب من أجل تنفيذ مثل هاي المخططات التي تهدف إلى تفريغ قرية المغير من سكانها وخلق بيئة طاردة للأهالي من هاي القرية. ما يجري يعني للأسف الشديد يعني أنه ليس اعتداء مستوطن، بل يكون الاعتداء من قبل جندي مدجج بالسلاح يلبس اللباس الرسمي بسيارة عسكرية، هو من يرافق المستوطن لتنفيذ اعتداءاته على الأهالي والممتلكات. وما حصل بالأمس اللي هو ادعاء كاذب من قبل أحد الرعاة وكان في المنطقة الغربية قريب من المنازل القرية برفقة عشرات الجنود. ادعى المستوطن بأنه أهالي المغير سرقوا جزء من القطيع للمواشي، علما أنه هو كان بعيد عن تواجد الناس، وهذا ادعاء كاذب ومعروف إنه كذب. هم يعلموا إنه المستوطن غير صادق. وجئنا باقتحام عشرات الآليات العسكرية برفقة الشرطة لحظائر الأغنام وحاولوا سرقة هاي الأغنام كما سبق، وأن نجحوا في سرقة أكثر من 170 رأس غنم لأحد المزارعين. ومن أجل عدم تكرارها والثبات عليها هبت كل الأهالي والجيران من أجل حماية هؤلاء المزارعين، وللأسف كان هناك عشرات الإصابات إما بالاختناق أو بالضرب المبرح، أبرزها اللي كانوا 3 شباب كانت إصاباتهم متوسطة إلى خطيرة، تم نقلهم إلى المجمعات الطبية.
0: يعني هذه الاعتداءات سيد أمين متكررة وشبه يومية على قرية المغير، وهناك يعني يقع إصابات في القرية من قبل اعتداء الاحتلال، جنود الاحتلال والمستوطنين أيضا على المواطنين. في هذه الحالات لمن تحاولون التوجه من أجل حماية أهل قرية المغير من كل هذه الاعتداءات من قبل الاحتلال والمستوطنين؟
2: أول ما نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى لأنه لا فرج إلا من عند الله. الحقيقة أنه استنفذنا كل إمكانياتنا وقدراتنا كمجلس قراويق وكمؤسسات داخل هاي القرية. للأسف الشديد أنه الهدف أصبح المكان وتفريغ هاي المنطقة، وهذا يتطلب وقفة جدية من الكل الفلسطيني على الصعيد الرسمي والشعبي من أجل مناصرة ومساندة قرية المغير التي أصبحت معزولة عزلا تام عن محيطها الفلسطيني. وأنا أتحدث للأثناء من الساعة 7 مساء بالأمس ولغاية الآن هناك إغلاق كامل للقرية، يمنع الدخول أو الخروج إلها، مما تسبب إلى تعطيل مئات العمال، وهذا يتكرر أكثر من مرة في الأسبوع. وكما يعلم الجميع بأن نتاج صمود أهل المغير دفعت ثمن باهظ من دم أبنائها وأراضيها. نحن نتحدث عن قرية تعداد سكانها 4000 نسمة، من 7 أكتوبر ولغاية الآن للأسف الشديد قدمت أكثر من 320 جريح بالرصاص الحي، نتج منها أكثر من 30 إعاقة شبه دائمة. هناك 7 شهداء إضافة إلى قائمة الشهداء السابقة، تسجيل 400 حالة اعتقال، ما زال 70 منهم قيد الاعتقال، عدا عن السيطرة عن جميع الأراضي على جميع الأراضي الزراعية ومحاصرة القرية بأكثر من 11 بؤرة استيطانية من جميع الاتجاهات، وحصر الأهالي في المنطقة السكنية التي لم يسلموا حتى من اعتداء قوات الاحتلال ودخول القرية والاقتحام البيوت والتنكيل بالأهالي. طبعا كل هاي الأمور الحقيقة أصبحت يعني لا مجال للتأجيل، والآن الأوان أن يقف كل مواطن فلسطيني عند مسؤولياته، لأن كسر قرية المغير سينعكس بالسلب على كل قرانا الفلسطينية. وما هذه الشدة بالتعامل مع أهل المغير إلا لإيجاد ثغرة من خلالها يتسللوا إلى باقي القرى، وما يجري في المغير سيتكرر عند باقي القرى كما حصل بالتهجير القصري للتجمعات البدوية والمزارعين من منطقة الأغوار، بأن بدأوا بالترحيل والضغط على كل تجمع لوحده حتى استطاعوا تفريق كل منطقة الأغوار. وهي المرحلة الثانية من الخطة الإسرائيلية للتوجه إلى تهجير العديد من القرى التي تتعارض مع بعض المخططات الاستيطانية، وهناك تركيز على قرية المغير بسبب جغرافيتها. فكسر المغير للأسف نأمل أن لا يكون سبب في يوم من الأيام أن تكون نقطة ضعف لدى باقي قرانا، وهذا الشيء يدركه كل طفل في هاي البلد. ومهما كلفنا من ثمن سنبقى بإذن الله عند حسن أبناء شعبنا فينا، وسنبقى ثابتين على هاي الأرض
0: إن شاء الله. يعني سيد أمين، نتمنى السلامة لكم دائما في قرية المغير من هذا الاعتداء المتكرر من قبل الاحتلال والمستوطنين، ونتمنى الفرج إن شاء الله القريب لجميع أبناء شعبنا الفلسطيني. شكرا لتواجدك معنا بهذه اللحظات. إذن مستمعينا، نتواصل معكم في هذه النشرة الأخبارية. استشهد مواطن اليوم برصاص قوات الاحتلال في قرية المصدر وسط قطاع غزة، وأفاد مصدر صحفي بأن أطلاق النار من قوات الاحتلال مستمر منذ ساعات الصباح في القرية وشوارع مخيم المغازي المتاخم لها. من جانب آخر، أعلنت مصادر طبية في قطاع غزة اليوم عن ارتفاع حصيلة عدوان الاحتلال على القطاع إلى ما يقارب 73,449 شهيدا منذ بدء العدوان في 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023. أشارت إلى أن مستشفيات القطاع استقبلت خلال الساعات 48 الماضية 10 شهداء، 9 جدد وشهيد انتشل، بالإضافة إلى 18 إصابة. وبينت أن إجمالي الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 من تشرين الأول الماضي قد ارتفع إلى 1313، والمصابين إلى 4361، إضافة إلى انتشال 815 جثمانا. ولفتت إلى استمرار وجود عدد من الضحايا تحت الأنقاض وفي الطرقات في ظل عجز طواقم الإسعاف والإنقاذ عن الوصول إليهم وانتشالهم. نفذ مستوطنون اليوم جولات استفزازية في منطقة خلايل اللوز جنوب شرق بيت لحم، وأفادت مصادر أمنية بأن عددا من المستوطنين نفذوا جولات في الأراضي الزراعية بالمنطقة التي تتعرض لاعتداءات متكررة منهم، وتتمثل بمهاجمة المواطنين والتضييق عليهم في أراضيهم في محاولة لإجبارهم على مغادرتها والاستيلاء عليها لصالح التوسع الاستيطاني. في ملف آخر مستمعينا، في هذه النشرة، والمخيمات الفلسطينية لا تزال في مرمى الاستهداف بين اقتحامات وهدم وتجريف وتهجير، يطال الإنسان والمكان معا، لكن ما يحدث لا يمس حجارة المخيم وحدها، فهذه المخيمات تحمل ذاكرة اللجوء وتحفظ حكاية شعب ما زال يتمسك بحقه في العودة. التفاصيل أكثر في هذا التقرير.
3: لم تعد المخيمات الفلسطينية مجرد أماكن تتعرض للاقتحام والاستهداف بين حين وآخر، بل باتت تواجه واقعا متزايدا من الهدم والتجريف والتهجير في مشهد يطال المخيم كمكان للسكن وكعنوان لقضية اللاجئين الفلسطينيين. من جنين وطول كرم ونور شمس في شمال الضفة إلى مخيم قلنديا وغيرها من المخيمات، تتكرر المشاهد: اقتحامات ومداهمات وتدمير للمنازل والبنية التحتية، وقيود تدفع العائلات إلى مغادرة أماكن عاشت فيها أجيال متعاقبة. لكن الأخطر في المشهد اليوم ليس فقط حجم الدمار، بل غياب العودة. فالمخيم الفلسطيني يحمل ذاكرة النكبة ويحفظ أسماء القرى والمدن التي هجر منها الفلسطينيون، ويختزن في أحيائه قصة اللجوء التي انتقلت من جيل إلى جيل. ولهذا فإن ما يجري في المخيمات ينظر إليه فلسطينيا باعتباره استهدافا يتجاوز الجغرافيا، فحين يهدم البيت تقتلع معه تفاصيل حياة كاملة، وحين يهجر السكان ينتزع الإنسان من المكان الذي أصبح جزءا من ذاكرته وهويته. والمخيم الذي ولد أصلا من التهجير يواجه اليوم خطر التهجير مرة أخرى. من الشمال إلى الوسط، يبقى السؤال الأكبر: هل يمكن اعتبار أن استهداف المخيم اليوم هو شاهدا حيا على قضية اللاجئين وحق العودة، وليس فقط باعتباره منطقة سكنية فحسب؟ قد تهدم البيوت وقد تتغير ملامح الأزقة، لكن ذاكرة المخيم لا تهدم بالجرافات. فالمخيم ليس حجارة فقط، المخيم حكاية شعب وذاكرة نكبة وحق ما زال حاضرا.
0: معكم مستمعينا، نتواصل في أبرز العناوين والأخبار. حاصر مستوطنون اليوم عددا من الشبان في بلدة قصرى جنوب نابلس، وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هجموا أحد المنازل في منطقة رأس العين ببلدة قصرى بحماية جيش الاحتلال وحاصروا من بداخلها، فيما تصدى لهم الأهالي ما أدى لاندلاع مواجهات. أضافت أن عددا من الشبان ما زالوا محاصرين في المنزل بالتزامن مع وصول تعزيزات من جيش الاحتلال وانتشار واسع للمستوطنين في المنطقة وإشعالهم حرائق في أراضي المواطنين. يذكر أن المستوطنين ما زالوا يحاصرون 3 منازل في منطقة رأس العين لليوم 21 على التوالي، في وقت أعلن فيه جيش الاحتلال المنطقة عسكرية مغلقة. أصيبت مواطنتان شقيقتان اليوم جراء اعتداء مستوطنين إرهابيين عليهما في بلدة سلواد شمال شرق رام الله، وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين هاجموا شقيقتين منى وعالية محمود حامد أثناء قطفهما ثمار التين من أرضهما، واعتدوا عليهما بالضرب المبرح ما أدى لإصابتهما بردود وجروح، كما سرقوا هاتفيهما ومفتاح مركبتهما الخاصة. ووفق هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نفذ جنود الاحتلال والمستوطنين الإرهابيين خلال شهر تموز الماضي 2256 اعتداء ضد المواطنين الفلسطينيين وأراضيهم وممتلكاتهم، حيث نفذت قوات الاحتلال 1458 اعتداء فيما نفذ المستوطنون 798 اعتداء. ننتقل في ملف آخر مستمعينا وإلى أحوال الطقس. وبحسب تنبؤات الأرصاد الجوية الفلسطينية بمنخفض جوي يوم غد الأحد. التفاصيل معنا في هذه اللحظات المتنبئ الجوي ومعنا عبر الخط الهاتفي فياض دوابشي. يسعد أوقاتك.
4: يسعد مساك زميلتي أسماء ومساء السادة المستمعين الكرام. طيب الله أوقاتكم بكل خير.
0: أهلا فيك معنا بهذه اللحظات سيد فياض. يعني السؤال يتكرر ويعني نتحدث عن دهشة من قبل المواطنين، هل غدا بالفعل سيكون هناك بحسب التنبؤات منخفض جوي في ظل أجواء حارة جدا وفي ظل أجواء جافة أيضا، ننتقل في يوم إلى أجواء ماطرة ومنخفض جوي، وبحسب التنبؤات من الممكن أن يكون أيضا هناك عواصف رعدية؟
4: نعم زميلتي أسماء، بداية قالوا عشر جبا ترى عجبا، وها نحن نقول عشابا ترى عجابا. مرت علينا في منتصف الشهر الحالي حالة عدم الاستقرار التي أثرت في المناطق الشرقية والمناطق الوسطى، تركزت في بعض مناطق الخليل وقدس الشريف، لكن هذا يحمل في طياته الكثير من المفاجآت. نعم ستتأثر البلاد بمنخفض جوي، لكنه مع ذلك ضعيف الفعالية، بمعنى أنه سيكون التركيز أكثر على المناطق الداخلية أو المناطق الشمالية من البلاد، بمعنى أننا سنشهد حالة من الأمطار المتوسطة والغزيرة في الجليل الأعلى والساحل الشمالي الغربي، بينما منطقة الشمال الشمال بصر الغربية في منطقة جنين وطول الكرم هناك أمطار خفيفة إلى متوسطة في المجمل. تنخفض هذه الفرصة وتكون ضعيفة في المناطق المتوسطة وشبه معدومة في الخليل، بينما غزة تكون جافة خلال تأثر البلاد بالمنخفض الجوي. يبدأ هذا المنخفض إن شاء الله تعالى في ساعة الليل المتأخر من هذا اليوم، تسقط الأمطار كما تفضلت، زخات الأمطار قد تكون مصحوبة في بعض المناطق الشمالية، بالإضافة إلى هناك نشاط ملحوظ على سرعة الرياح قد تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 50 إلى 60 كيلومتر لكل ساعة، وطبعا بطبيعة الحال البحر سيكون مائج بشكل عام. غدا الأحد هناك انخفاضات ملموسة على درجات الحرارة، أيضا تستمر تأثر البلاد بهذا المنخفض الضعيف، أيضا لدينا فرصة قائمة لسقوط زخات من الأمطار تتركز في المناطق الشمالية وتكون مصحوبة في بعض الأحيان بعواصف رعدية، لكن خلال ساعات الظهيرة تميل الأجواء وتبدأ الأجواء إلى الاستقرار بشكل عام، لترتفع درجات الحرارة إن شاء الله تعالى خلال يوم الاثنين لتصبح الأجواء صيفية اعتيادية غائمة جزئية في المناطق الشمالية وصافية في الأغوار. يتوقع أن تصبح درجات الحرارة حول معدلاتها السنوية العامة مع ثبات على اتجاه الرياح، والتي ستكون جنوبية غربية إلى شمالية غربية. يوم الثلاثاء أيضا لدينا ارتفاع على درجات الحرارة لنعيش حرارة الأجواء مجددا، تحديدا ستكون حرارة شديدة، ستكون أجواء شديدة الحرارة في أغلب المناطق من البلاد، تحديدا في أريحة والأغوار، وحارة في المرتفعات الجبلية وحارة بشكل لافت في بقية المناطق. وخلال هذه الفترة زميلتي أسماء تأثر بلاد منخفض جوي، نحذر من خطر التزحلق على الطرقات خصوصا في المناطق التي تشهد هطولات مطرية، بالإضافة إلى خطر شدة سرعة الرياح والتي قد تصل سرعتها في بعض الهبات حوالي 50 كيلومتر إلى كل ساعة، وخطر تشكل السيول في المناطق المنخفضة في حال كان لدينا فرصة قائمة بذلك. درجات الحرارة متوقعة هذا اليوم العظمى في مدينة القدس وبيت لحم 31، الصغرى 19، غدا تنخفض لتصبح 27-18، في رام الله والبير والخليل توقع أن تكون لدينا هذا اليوم 30 والصغرى 18، بينما غدا تنخفض بتصبح 26-17. نعم.
0: إذن أشكرك سيد فياض دوابشة المتنبئ الجوي من الأرصاد الجوية الفلسطينية، شكرا لتواجدك معنا بهذه اللحظات وعلى كل هذه الإيضاحات والمعرفات. أبرز وآخر الأخبار مستمعينا. وفي خبر دولي شبكة نيوز ماكس عن مسؤول في وزارة الخزانة الأمريكية يقول بأن وزير الخزانة سكوت بيسنت سيكثف الجهود لعزل إيران اقتصاديا خلال استضافته لنظرائه في مجموعة العشرين الأسبوع المقبل. ويقول أيضا المسؤول الأمريكيون سيؤكدون لأعضاء مجموعة العشرين أهمية الامتثال للعقوبات المفروضة على إيران في الوقت الذي تكثف فيه الولايات المتحدة الضغط عليها وسط الحرب الدائرة في الشرق الأوسط. في لبنان وصل جيش الاحتلال اليوم تنفيذ غارات وعمليات تفجير وإحراق منازل في مناطق متفرقة من جنوب لبنان. وبحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام أن مسيرة معادية غارت اليوم للمرة الثانية على بلدة النبطية الفوقة، مشيرة إلى قيام جيش الاحتلال بإحراق منازل في بلدة بيت يحون. ولفتت إلى أن جيش الاحتلال نفذ تفجيرين صباح اليوم عند أطراف بلدة عيت الجبل. إلى هنا مستمعينا نصل معكم إلى الختام في هذه النشرة الإخبارية. للمزيد عبر raya.ps وعلى رأس كل ساعة في أبرز وأهم العناوين والأخبار. كنت معكم في الإعداد والتقديم أسماء حمودة. إلى اللقاء.
1: من اليوم صار فيك تشوفنا مش بس تسمعنا من خلال raya.ps ومن خلال تطبيق راية اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا raya.ps.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك

0: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن. الساعة الآن 13:00.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد.
1: أريد، طور عالمك.
0: أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا اف ام.
6: موجز الأخبار من رايا اف ام تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. إصابة مواطن ومحاصرة آخرون خلال هجوم للمستوطنين على بلدة قصرى جنوب نابلس. وبحسب ما أفادت المصادر المحلية بأن المستوطنين هاجموا أحد المنازل في منطقة رأس العين بالبلدة بحماية جيش الاحتلال وحاصروا من بداخله فيما تصدى لهم الأهالي، ما أدى لاندلاع مواجهات وإصابة مواطنان بردود جرى اعتداء المستوطنين عليهما بالضرب. قوات الاحتلال تستولي على جرار زراعي في قرية سنجل شمال رام الله وتعتدي على أحد المواطنين بالضرب قبل أن تستولي على الجرار. جهاز الدفاع المدني يدعو المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر في ظل التغير السريع والنادر المتوقع على الحالة الجوية خلال ساعات الليل وحتى نهار غد الأحد، وما يرافقها من أمطار متفرقة وعواصف رعدية ورياح نشطة قد تصل سرعتها بادية إلى نحو 50 كيلومترا في الساعة. مستوطنون يهاجمون محمود الطباسي وزوجته وطاقم صحافة كان برفقتهما قرب المنزل الذي أجبروا على إخلائه قبل أشهر في قرية جالود جنوب نابلس. في أخبار دولية، والهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا تتصاعد مع إعلان السلطات الأوكرانية مقتل وإصابة العشرات في قصف روسي على دونيتسك وبوتشا، في حين أعلنت السلطات الروسية مقتل 3 أشخاص في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على مقاطعة بيلغورودو. الرئيس الإيراني يؤكد أن العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده تلحق أضرارا بالاقتصاد الإيراني، ويشير إلى أن الصادرات والواردات تتراجع بنسبة تتراوح بين 25% إلى 35% خلال الأشهر الأخيرة، مضيفا أن أسعار البنزين ينبغي أن ترتفع في نهاية المطاف لمواكبة تراجع حركة التجارة. في أحوال الطقس ليوم غد الأحد، يكون الجو غائما إلى غائم جزئي ويطرى انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويحتمل تساقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، واعتبارا من ساعات ما بعد الظهر تميل الأجواء إلى الاستقرار. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر رايا دوت بي اس. إلى اللقاء.
0: رايا اف ام، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
7: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12 أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9 أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
2: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه من 1988. وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
3: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
4: راية دوت بي أس.
3: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
4: من أجلك أنت.
9: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
10: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
9: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
10: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
11: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
12: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بال باي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500 أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
9: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
10: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
9: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
10: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
11: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
13: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا.
14: Stand by for action.

0: في أي وقت وأي مكان. تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: بتلف بين أطباء وفحوصات بدون نتيجة واضحة. الحل بمكان واحد، المركز الألماني الفلسطيني الطبي. متابعة متكاملة، أطباء مختصين بكل المجالات، مختبر طبي متكامل، أقسام القلب وبيشمل كافة إجراءات القلب بإشراف البروفيسور يونس داري العموري. قسم الأسنان، ضحكة هوليود، زراعة، تقويم، علاج عصب، حشوات، تبييض وتجميل بإشراف الدكتورة نجوان بدرية. الصدرية، النسائية، الأوردة والشرايين، عظام، أعصاب، البطنية، الجهاز الهضمي، الكبد، التنظير، العيون، الطهور، النطق، الأنف والأذن والحنجرة. تشخيص أدق، متابعة شاملة وراحة وثقة. المركز الألماني الفلسطيني الطبي، رام الله. الإرسال سيتي مول، الطابق الخامس. تليفون 0592-990-175 02-240-2603 0569-688-982. صحتك ما بتستنى، خليك مطمن مع المركز الألماني الفلسطيني الطبي.
2: جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الأوميجا 3 تساعد الأوميجا 3 على تحسين الذاكرة والتركيز. تناول الأطعمة الغنية بها مثل السمك الدهني والمكسرات والبذور. تحتوي هذه الأطعمة على دهون صحية تعزز العمل العصبي وتحسن الذاكرة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت بي اس.

0: أنتم تستمعون إلى راية اف ام.
1: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
2: يقول جوناثان كول في كتابه المعنون العقاب دونالد ترامب والحملة التي غيرت أمريكا والصادر عام 25 20 ألف ميلادي بأنك إذا أردت أن تشاهد الانتخابات الأمريكية من خلف الستار فهذا هو الكتاب الذي يفتح لك الباب على مصراعيه. الصحفي كول يأخذنا في محاولة لفهم الكواليس التي تقود نحو صناعة القرار والتي سبقت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ليعيد بناء الطريق من نهاية ولاية بايدن إلى بداية الولاية الثانية لهذا الرئيس. القصة هنا ليست مجرد أرقام انتخابية، إنها قصة قرارات وانسحابات ومفاجآت ومحاولات اغتيال وحسابات سياسية تغيرت بسرعة مذهلة. ليتابع كول أزمة بايدن بعد المناظرة ثم صعود كاميلا هاريس ليشرح كيف أعادت حملة ترامب ترتيب أوراقها في سباق بدأ في لحظات كثيرة وكأنه يتحرك خارج السيناريو المتوقع. لكن العنوان القائم على الانتقام والعقاب إنما يكشف جانبا مهما من الرواية، فترامب دخل الولاية الثانية محملا بذاكرة المعارك السابقة

دائما في المؤتمرات الصحفية، ومن هنا تأتي قيمة هذا الكتاب، فهو لا يقدم نظرية مجردة، بل يحاول إعادة بناء الأحداث من شهادات ومعلومات مباشرة. وفي القراءة الإذاعية تبدو الرسالة واضحة، أمريكا لم تصل إلى يناير كانون ثاني من العام 25/20/1000 ميلادي في يوم واحد، وإنما تراكمت سلسلة طويلة من القرارات والأخطاء والمخاوف والمفاجآت. والكتاب يتركنا إذن أمام سؤال مفتوح: هل عودة ترامب مجرد انتصار انتخابي أم بداية إعادة ترتيب عميقة للسياسة الأمريكية؟ إنه كتاب عن حملة انتخابية، لكنه في جوهره قصة عن القوة والخصومة والعقاب والانتقام، وكيف يمكن للانتخابات أن تغير اتجاه بلد كامل فعلا الآن. لاستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدا.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: أنتم تستمعون إلى راية FM.

0: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.

0: الإذاعة الأوسع انتشارا والأولى استماعا. رايا
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون. حين تجتمع الخبرة مع الرؤية يصبح الإنجاز محطة تتبعها محطات. الدكتور مازن الخطيب رئيس الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى واحد من الشخصيات التي تركت بصمات واضحة في مسيرته الرياضية الفلسطينية عبر سلسلة من المناصب التي تقلدها داخل المنظومة الرياضية، واضعا خبراته في خدمة تطوير العمل الرياضي.
3: دربت نادي شباب الظاهرية، عدت إلى جامعة القدس لتدريس التربية الرياضية، درست لعدة سنوات، أكملت دراسة الدكتوراه. في هذه الفترة استلم الفريق جبل النجوب زمام الرياضة، انتقلت لاتحاد كرة القدم، صغت نظامه الأساسي قبل 2008، أول من أسس لشهادات تدريب في الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، استلمت الدائرة الفنية في الاتحاد، دورية الناشئين دور النسوي.
2: اليوم من موقعه رئيسا للاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى يقود مسيرة عنوانها البناء والتطوير عبر دعم المواهب وتوسيع قاعدة المشاركة وتعزيز حضور فلسطين في البطولات الإقليمية والدولية.
3: وضعنا خطة طموحة لتطوير المدربين والحمد لله الخطة استكملها الفريق اللي كمل. استلمت بعدين الأمانة العامة للجنة الأولمبية الفلسطينية، اشتغلت أمين عام للجنة الأولمبية الفلسطينية، وعدت إلى جامعة القدس لإدارة دفة دائرة التربية الرياضية، استلمت اتحاد ألعاب القوى، وصلت إلى رئيس اتحاد ألعاب القوى، عضو لجنة الأخلاق في الاتحاد الآسيوي، وفي نفس الوقت عن الآن عميد شؤون الطلبة في جامعة القدس في أبو ديس.
2: بإيمان الراسخ بأن الإنجاز يبدأ بالتخطيط والعمل المؤسسي، يواصل الدكتور مازن الخطيب قيادة الاتحاد بخطى واثقة ساعيا إلى صناعة بيئة رياضية تفتح الطريق أمام أبطال المستقبل وترفع اسم فلسطين عاليا في ميادين الرياضة.
4: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث، اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية دوت بي أس، الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس.

0: الساعة الآن 4 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا أف أم.
5: موجز الأخبار من رايا أف أم تقرأه أسماء حمودة، أهلا بكم. إصابة مواطن ومحاصرة آخر خلال هجوم للمستوطنين على بلدة قصرى جنوب نابلس. وبحسب ما أفادت المصادر المحلية بأن المستوطنين هاجموا أحد المنازل في منطقة رأس العين بالبلدة بحماية جيش الاحتلال وحاصروا من بداخله فيما تصدى لهم الأهالي، ما أدى لاندلاع مواجهات وإصابة مواطنان بردود جرى اعتداء المستوطنين عليهما بالضرب. قوات الاحتلال تستولي على جرار زراعي في قرية سنجل شمال رام الله وتعتدي على أحد المواطنين بالضرب قبل أن تستولي على الجرار. جهاز الدفاع المدني يدعو المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر في ظل التغير السريع والنادر المتوقع على الحالة الجوية خلال ساعات الليل وحتى نهار غد الأحد، وما يرافقها من أمطار متفرقة وعواصف رعدية ورياح نشطة قد تصل سرعتها باديها إلى نحو 50 كيلومترا في الساعة. مستوطنون يهاجمون محمود طوباسي وزوجته وطاقم صحافة كان برفقتهما قرب المنزل الذي أجبروا على إخلائه قبل أشهر في قرية جالود جنوب نابلس. في أخبار دولية، والهجمات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا تتصاعد مع إعلان السلطات الأوكرانية مقتل وإصابة العشرات في قصف روسي على دونيتسك وبوتشا، في حين أعلنت السلطات الروسية مقتل 3 أشخاص في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة على مقاطعة بيلغورودو. الرئيس الإيراني يؤكد أن العقوبات الأمريكية المفروضة على بلاده تلحق أضرارا بالاقتصاد الإيراني، ويشير إلى أن الصادرات والواردات تتراجع بنسبة تتراوح بين 25% إلى 35% خلال الأشهر الأخيرة، مضيفا أن أسعار البنزين ينبغي أن ترتفع في نهاية المطاف لمواكبة تراجع حركة التجارة. في أحوال الطقس ليوم غد الأحد، يكون الجو غائما إلى غائم جزئي ويطرى انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع استمرار تأثر البلاد بالمنخفض الجوي، ويحتمل تساقط زخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية، قد تكون مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا، واعتبارا من ساعات ما بعد الظهر تميل الأجواء إلى الاستقرار. هذا والله تعالى دائما أعلى وأعلم. نهاية الموجز، وللمزيد عبر raya.bs. إلى اللقاء.
0: رايا أف أم نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي، 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة، وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لتدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
1: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
2: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
3: رايا دوت بي أس
2: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم لك الحمد حمدا طيبا كثيرا مباركا فيه، ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم لك الحمد كله، ولك الشكر كله، ولك الملك كله، ولك الخلق كله، وإليك يرجع الأمر كله سره وعلانيته. اللهم لك الحمد إنك على كل شيء قدير، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة محصلة للغفران، منقضة صاحبها من النيران، موصلة إلى سكن الجنان. ونشهد أن محمدا عبد الله ورسوله،

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العصر.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

يا رب. اللهم إن الرغبات بك منوطة، والوسائل إليك متداركة، والحاجات ببابك مرفوعة، والثقة بك مستحكمة، والأخبار بجودك شائعة، ووصفك بالكرم معروف، والخلائق إلى لطفك محتاجة، والظنون بك جميلة، والرجاء فيك قوي، لأنك الإله العظيم والرب الرحيم والجواد الكريم. جللت عن الإجلال وعظمت عن التعظيم، وقد أزف ورودنا عليك ووقوفنا بين يديك، وظننا ما قد علمت، ورجاؤنا ما قد عرفت، فكن عند ظننا بك وحقق يا رب رجاءنا فيك، فما خالفناك جرأة عليك، ولا عصيناك تقحما في سخطك، ولا اتبعنا هوانا استهزاء بأمرك ونهيك، ولكن غلبت علينا جواذب الطينة التي عجنتنا بها، وبذور الفطرة التي أنبتنا منها، ولسنا يا رب ندعي حجة، ولكن نسألك رأفة. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

0: حياتنا. شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
1: صوتها عالٍ،

مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15 ألف دولار. الخدمة متوفرة

الرواتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم لك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.

0: أخبار فيديو على فلسطين والعالم. رايا دوت نافذتكم نحو فلسطين والعالم. الساعة الآن 5 مساء.
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أنا أريد،
0: أريد. طور عالمك. أخبار الساعة على رأس الساعة من رايا FM.
6: موجز الأخبار من رايا FM، أهلا بكم. قوات الاحتلال تنسحب من منطقة رابا شرق جنين بعد تجريفها أراضي في منطقة جبل السلمة، كما وأقدمت على توسيع طريق قرب البؤرة الاستعمارية المقامة في تلك المنطقة. إصابات المستعمرين تضرم النيران في أراض فلسطينية بين بلدتي جالود وقصرى جنوب شرق نابلس، فيما أفاد شهود عيان باعتقال قوات الاحتلال 6 مواطنين عقب هجوم مستعمرين في بلدة قصرى جنوب شرق نابلس. بلدية عرابة بجنين تفيد بإصابة فلسطينيين عقب اعتداء المستعمرين عليهم بالضرب قرب مستعمرة عيميك دوتان. شهود عيان يفيدون بتصدي فلسطينيين لمستعمر حاول سرقة أغنام من حاضرة في بلدة سنجل شمال رام الله في الوقت الذي تدخل به جيش الاحتلال لحماية المستعمر هذا، وقد اعتدى جنود الاحتلال على مواطن وأقدموا على سرقة جراره الزراعي في القرية. مستعمرون إرهابيون يعتدون على عائلة قرب منزلهم الذي أجبروا على إخلائه قبل أشهر بقرية جالوت جنوب نابلس، كما حطموا مركبة طاقم صحفي واعتدوا عليهم بالضرب. مجلس قرية المغير قضاء رام الله يفيد بمواصلة قوات الاحتلال إغلاق مدخل القرية الوحيد. جنوب أفريقيا تقدم إلى محكمة العدل الدولية ملفا شاملا بشأن عدم امتثال إسرائيل للتدابير المؤقتة التي أمرت بها في إطار دعوى الإبادة الجماعية التي رفعتها ضد إسرائيل أمام المحكمة عام 2023. الدفاع المدني يدعو المواطنين إلى أخذ الحيطة والحذر في ظل التغير السريع والنادر المتوقع على الحالة الجوية خلال ساعات الليل وحتى نهار غد الأحد وما يرافقها من أمطار متفرقة وعواصف رعدية ورياح نشطة قد تصل سرعة هباتها إلى نحو 50 كيلومترا في الساعة. أجواء لطيفة في معظم المناطق خلال ساعات المساء، فيما تتوقع الأرصاد الجوية بأن تشهد البلاد بإذن الله في ساعات الليل المتأخرة وصباح الغد انخفاضا جويا وتساقطا لزخات متفرقة من الأمطار على بعض المناطق خاصة الشمالية. نهاية الموجز، للمزيد على رايا دوت بي أس، في أمان الله.
0: رايا FM، نأتيكم بآخر الأخبار أولا بأول.
7: أول خطوة بدمعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
8: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على 1,000,000 شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
9: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: اسأل روحك.

كوكب الشرق أم كلثوم يوميا على راية اف ام. في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.

0: الجنادي إنا كنا. في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: مع بنك القدس، حوالات وسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس. بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة 100 دولار، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا، من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك تشوفنا رايا دوت

0: لا وقت للبحث. لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. رايا دوت بي اس. الوطن في صفحة واحدة. رايا دوت بي اس.
1: الساعة الآن 6:00 مساء.
2: أنا أريد.
3: أنت أريد.
2: هو أريد.
4: وهي أريد.
5: أنا أريد.
1: أريد. طور عالمك.
6: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
7: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
8: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
1: طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا أف أم على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا أف أم على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن. شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارات.
9: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا، ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
10: هذا البرنامج برعاية
9: سمارت، سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.

0: أهلا ومرحبا بكم متابعينا مستمعينا مشاهدينا أينما كنتم. أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي المتخصص في عالم السيارات تيربو. هذا البرنامج الذي يأتيكم بعد موجز 11 صباحا من كل يوم ثلاثاء برعاية سمارت باليستاين، هذه السيارة الذكية الكهربائية العصرية وكيلها الآن في فلسطين شركة غرغور التجارية. على طرقات الوطن نتمنى لكم أينما كنتم وصولا آمنا، قودوا بحذر والسرعة السرعة اتجنبوها. ومعكم اليوم في تيربو في مجموعة من الأخبار والتفاصيل، وجل هذه الأخبار تتعلق بالسيارات الكهربائية والتنين الصيني يفرض سيطرته على الأسواق العالمية. نذهب نحن وأنتم إلى عناوين هذه الحلقة. في إسرائيل سيارة هيونداي أيونيك تتصدر قائمة السيارات الأكثر سرقة عام 2026. والسيارات الكهربائية تضرب ألمانيا في عقر دارها والمستعمل يدخل على الخط. والصين تحاصر عمالقة أوروبا، السيارات الصينية تقترب من ربع سوق السيارات الكهربائية هناك ومبيعاتها تتجاوز 11 مليون سيارة، فمن يقود هذا السباق؟ وحرب إيران تصل إلى محركات السيارات، أزمة جديدة تهدد زيوت التشحيم. والسيارات الأمريكية أسعارها تنهار في الأردن، تخفيضات تصل إلى 20,000 دينار على كل سيارة. من هذه العناوين نذهب نحن وأنتم إلى التفاصيل. كشفت بيانات الشرطة الإسرائيلية عن ارتفاع معدلات سرقة عدد من طرازات السيارات خلال النصف الأول من عام 2026، مع اختلاف واضح في احتمالية تعرض السيارات للسرقة بحسب الطراز. وتصدرت هيونداي أيونيك القائمة بمعدل سرقة بلغ سيارة واحدة من كل 30 سيارة من هذا الطراز، ما جعلها الأكثر استهدافا خلال الفترة التي شملتها البيانات. ومن أبرز الطرازات أيضا التي ظهرت في هذه القائمة كيا بيكانتو، كيا سورينتو، جيب رانجلر، هيونداي سوناتا، وهيونداي إلنترا، وكيا سيلتوس. وتكشف هذه الأرقام أن انتشار السيارات في السوق ليس العامل الوحيد الذي يحدد احتمالية سرقتها، إذ تلعب سهولة اختراق أنظمة الحماية وتوفر قطع الغيار والطلب على السيارة في سوق المستعمل دورا في تحديد الطرازات التي تستهدفها عصابات السرقة. وتنعكس هذه الظاهرة أيضا على أصحاب السيارات من خلال ارتفاع تكلفة التأمين على بعض الطرازات، وأيضا تكلفة التأمين، لأنه شركات التأمين بتشوف مين السيارة اللي سرقتها سهلة، فبالمقابل بترفع قيمة بوليصة التأمين، وهذا بشكل عبء على أصحاب هاي السيارات، لأنه الحماية فيها واحتمالية تعرضها للسرقة بتكون عالية. كتير منكم هلأ بيسألوا طب ليش السيارات الكورية واليابانية والصينية تحديدا سرقتها سهلة وثواني بتحمل تشغيل هاي السيارات، رغم إنها سيارات حديثة والمفروض تكون مزودة بأنظمة حماية، عكس السيارات الألمانية. السيارات الألمانية غالبا تسليم مفتاح، يعني ما بنفع تسرقها. ليش هذا الموضوع؟ وكثير منكم بيسألوا. أنا سألت عن هذا الموضوع لأتنور أكثر لصديقنا منصور دحنون، وهو بيشتغل في مجال برمجة السيارات وكهرباء السيارات. سألته هذا السؤال وجاوبنا في الرسالة الصوتية التالية، خلونا نسمع.
1: أخي سلام، الله يسعد صباحك وصباح المستمعين. بدنا نحكي عن موضوع إنه ليش السيارات الكوري والياباني والصيني اللي هي فيها ميزة اللي كيلس انتري أو البصمة أو اللي ما إلها مفتاح بتلفه وبتشغل على كبسة سهل سبتتها. هاي الخاصية اللي بتشغل على الكبسة الصين سرقتها لأكثر من سبب، وأبرز سبب فيهم إنه في نظام الكمبيوتر إشي اسمه emergency start، يعني أنت لما تدخل على السيارة نضيع السيارة مفاتيح أو ما فيها مفاتيح، في خيار إنك تدخل وتبرمج وتشغلها من خلال اللي هو emergency start، تشغيل الطوارئ. وشركات اشتغلوا عليه وطوروا أجهزة وحطوا فيها إنه مشان إنه سهلي تصير عملية تشغيل السيارة. في سيارات بتستغرق 10 ثواني، في 20 ثانية، في 30 ثانية، في دقيقة، بس كل السيارات البصمة أو اللي كيلس انتري اللي هن صيني كوري ياباني سهل تشغيلهم. بينما الألماني عكس ذلك، الألماني معقد كثير وفيها أكثر من سيكوريتي وفيها أكثر من نظام، عشان هيك في المرسيدس والبي أم والأودي والسكودا والسياد وكل السيارات الألمانية نظام البصمة نظام قوي وفعال ومش سهل اختراقه ومش سهل إنك تجتازه أو تشغل السيارة إذا بتكون مضيع المفاتيح. لا، قصة كبيرة وقصة طويلة. كان تقرير لشركات تأمين إنه استطلاع أزيد السيارات اللي بنسركن عندهم في الداخل اللي هو الهونداي الأيونيك والتويوتا والمازدا، أكثر سيارات بنسركن. وهسه بلش الصيني كمان ينسرك بسهولة.
0: شكرا صديقنا منصور دحنون على هاي الإجابة، إن شاء الله تكونوا استفدتوا منها. يعني السيارات بتعتمد على نظام الحماية المتواجد فيها، بيكون النظام في السيارات اللي ذكرناها اللي هي أكثر عرضة للسرقة بيكون النظام فيها ضعيف، بينما في السيارات الألمانية بيكون النظام قوي. هذا ما بيعني إنه السيارات الألمانية ما بتنسرق، لا بتنسرق، بس قلت لكم غالبا بتكون تسليم مفتاح، وفي طرق عند حرامية السيارات طرق كتيرة لهذا الموضوع، وفي تعاون بين الناس، وفي أصحاب سيارات كمان بيسلموا سياراتهم، يعني بيسلموا سيارته مفتاح وبروح ببلغ إنها انسرقت، وبعد ما يضمن إنه نظام المراقبة اللي بيسموه بين مزدوجين الأطران تم فكه، ويعني صعب تحدد مكان السيارة، ببلغ إنه سيارته انسرقت. نكمل في أخبارنا. أرباح أقل من كل سيارة، المنافسة تضغط على كبار المصنعين في العالم. تواجه شركات السيارات العالمية ضغوطا متزايدة على أرباحها من كل سيارة مباعة، إذ تراجع متوسط الربح لكل سيارة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى نحو 1365 دولارا مقارنة بالعام الماضي الذي كانت فيه نسبة الأرباح 1620 دولار لكل سيارة، بانخفاض بلغ تقريبا 16%. ويأتي هذا التراجع في ظل ارتفاع الرسوم الجمركية وزيادة تكاليف الإنتاج والمنافسة السعرية القوية خصوصا من الشركات الصينية، ما يدفع المصنعين إلى تقديم خصومات وحوافز أكبر للحفاظ على المبيعات. ونبقى في سوق السيارات والضغط على المصنعين خاصة الأوروبيين. إقبال قياسي على السيارات الكهربائية في ألمانيا، حيث يشهد سوق السيارات الكهربائية في ألمانيا نموا لافتا، ولم يعد الإقبال مقتصرا على السيارات الجديدة بل امتد بقوة إلى سوق السيارات المستعملة أيضا. وبحسب تحليل لشركة التأمين الألمانية هوك كوبورغ، ارتفع الاهتمام بالسيارات الكهربائية مع تسجيل نمو واضح في أعداد السيارات الكهربائية الجديدة والمستعملة على الطرق الألمانية. واللافت أن السيارات الكهربائية المستعملة أصبحت أكثر جذبا للمشترين مع توفر خيارات أكبر وأسعار أكثر تنافسية مقارنة بالسنوات الماضية. ويعكس هذا التطور تحولا متسارعا في سلوك المستهلك الألماني العنيد، ويؤكد أن السيارات الكهربائية بدأت تترسخ ليس فقط كخيار جديد وإنما أيضا كخيار مهم في سوق المستعمل. سبب مصايب سوق السيارات في العالم انهيارها أو ارتفاعها أو الطلب عليها هو البرتقالي دونالد ترامب والحرب اللي أعلنها على إيران وأزمة الطاقة اللي صارت في العالم بعد ما تولى الحكم في الولايات المتحدة. فالله لا يسعد له صباح. نوجه تحية للزملاء اللي بيحضرونا حالياً بيحكوا احنا منعرفش اشي بموضوع السيارات، صرنا نحضر برنامجك عشان بتمعن نحضر برنامج بتمعن. ماشي، نروح للصين. رغم تراجع مبيعات السيارات في السوق الصينية، تجد شركات صناعة السيارات الصينية في الأسواق الخارجية طوق نجاة لتعويض ضعف الطلب المحلي. وشهدت صادرات السيارات الصينية ارتفاعا جديدا في وقت يواجه فيه السوق المحلي ضغوطا بسبب ارتفاع أسعار الوقود وضعف ثقة المستهلكين، إلى جانب المنافسة السعرية القوية بين الشركات. وتعتمد الشركات الصينية بشكل متزايد على التوسع في الأسواق العالمية، خصوصا مع اشتداد المنافسة داخل الصين لتصريف الإنتاج والحفاظ على مستويات المبيعات. وتعكس هذه التطورات تحولا مهما في صناعة السيارات الصينية، فالشركات لم تعد تعتمد على السوق المحلية وحدها، بل أصبحت الصادرات عنصرا أساسيا في خطط النمو والمنافسة عالميا. وتتوسع الشركات الصينية داخل قطاع السيارات الأوروبي ليس فقط عبر تصدير السيارات، بل من خلال الاستحواذ على شركات أوروبية والاستثمار في مصانع قطع الغيار وإقامة شراكات ومصانع داخل القارة. وبحسب تقارير اقتصادية، استثمرت شركات صينية في أكثر من 130 شركة أوروبية لقطع غيار السيارات، مع تركيز الاستثمارات في ألمانيا وفرنسا. كما ارتفعت حصة الشركات الصينية من سوق السيارات الأوروبية إلى حوالي 16% خلال الربع الأول من العام الحالي، مقارنة بنحو 3% قبل 4 سنوات. وتبرز المنافسة بشكل أكبر في السيارات الكهربائية، إذ تقترب حصة العلامات الصينية من ربع سوق السيارات الكهربائية في أوروبا، مستفيدة من انخفاض الأسعار والتطور في البطاريات والبرمجيات وسرعة طرح الطرازات الجديدة. ورغم الرسوم الجمركية الأوروبية، تواصل هذه الشركات التوسع، فيما تواجه شركات مثل فولكسفاجن ضغوطا متزايدة للحفاظ على حصتها في سوق باتت فيه المنافسة الصينية أقوى من أي وقت مضى. وزميلنا أحمد عياش اللي بيسمعنا حاليا، بنوجه له التحية، بنقول له دير بالك على السنيورة اللي عندك اللي هي سيارته الأيونيك، لأنه شراها جديد ومسكين بيضل قاعد على الشباك يراقب فيها بلاش يجوا يسرقوا له إياها. فأنا اقترحت على زميلنا مقدم برنامج مع الناس أحمد عياش يربط سيارته في عمود كهرباء في شيء أو بتشوف لك أحمد أداة حماية إلها اللي بيحطوها على الستيرينج أو الجير. بس غالبا يعني السيارات عندنا في الضفة مش كتير بتنسرق إلا من قليل من ضعاف النفوس. بس بكل الأحوال برضو دير بالك عليها، يعني بدكش أنت تتوقع الاحتمالات تنسرق ما تنسرق، برضو الواحد بده ينام. يعني مش ناقصني أنت دايما تجيني عن برنامج مع الناس نايم وحالتك حالة ونعسان، فعشان تعطي أفضل أداء للمستمعين فالرجاء إنك تلتزم بالإرشادات اللي حكيت لك إياها. ما مشكلة إذا التزم برضو. فورد تكشف عن أقوى موستنج مكشوفة في تاريخها. كشفت شركة فورد الأمريكية عن موستنج دارك هورس اس سي المكشوفة، التي أصبحت أقوى نسخة مكشوفة من موستنج حتى الآن بقوة تصل إلى 795 حصانا. السيارة تعتمد على محرك V8 سعة 5.2 لتر مع سوبر تشارجر، يولد عزم دوران يبلغ 894 نيوتن متر، ويتصل بجير حركة مزدوجة من 7 سرعات مع نظام دفع خلفي. طيب بدي أحكي عن سيارة الموستنج. طبعا من السيارات اللي أنا بحبهاش هاي السيارة، وأكثر سيارة في التاريخ، أكثر سيارة رياضية في التاريخ، بتختار من سعرها وبتغلب في بيعها. إذا بتقولوا لي مين حكى، اسألوا أصحابها عنها، تسألونيش أنا. كمان منضل مع فورد اللي بتستعد لإطلاق مساعد ذكي بيعتمد على الذكاء الصناعي، يمكن أصحاب السيارات من تقديم معلومات لحظية ودقيقة عن السيارة بدءا من تطبيقات الشركة على الهواتف الذكية. المساعد المدعوم ببيانات خاصة بكل مركبة يستطيع الإجابة عن أسئلة تتعلق بضغط الإطارات، عمر زيت المحرك، مواعيد الصيانة، سعة الحمولة، وحتى تخطيط الرحلات. وتتيح فورد الخدمة لمن يصل إلى 8 ملايين من مالكي سياراتها بهدف اختيار أو اختبار التقنية وتحسين دقة إجاباتها قبل دمجها مباشرة داخل السيارات. ومن المقرر أن يصل المساعد إلى سيارات فورد خلال عام 2027 ليصبح جزءا من أنظمة المعلومات والترفيه داخل سيارات فورد. تخيلوا إن مساعد ذكي في سياراتنا، والله بهبلوا العالم أسئلة، بده يطلع معي 4. طب السيارة عندها كم شوال طحين بتوسع، كم شوال شمامته بتوسع، وزن الشوال 50 كيلو، مش هيك، مش من مش عشان هيك. وبيحكي لكم، يعني راح يحكي لكم بالساعة اللترية مثلا الصندوق الخلفي 600 لتر، فانت بدك تصير تحسب برضو انه بيوسع ولا بيوسعش، وكيف حجمه وكيف تفاصيله. ومبيعات السيارات الكهربائية ترتفع عالميا. واصلت مبيعات السيارات الكهربائية عالميا ارتفاعها للشهر الخامس على التوالي، مسجلة نموا بلغ 9% لتصل إلى حوالي 1,850,000 سيارة بحسب بيانات الشركات العالمية. وجاء نمو مدفوعا بشكل أساسي بالسوق الأوروبي الذي ارتفعت فيه المبيعات إلى 33%، ووصلت إلى 450,000 سيارة مع قفزة كبيرة في فرنسا وألمانيا وبريطانيا، بينما تراجعت المبيعات في الصين 5% إلى 980,000 سيارة، وفي أمريكا الشمالية إلى 27% إلى 140,000. حرب إيران تربك سوق زيوت المحركات. تداعيات الحرب في المنطقة بدأت تصل إلى قطاع السيارات مع توجه شركات عالمية مثل فولكسفاجن وستايلانتس وتويوتا للبحث عن بدائل لزيوت المحركات بسبب نقص الإمدادات وارتفاع أسعار الزيوت الأساسية عاليات الجودة. وارتفعت أسعار زيوت الأساس من المجموعة الثالثة إلى حوالي 4,000 دولار للطن في أوروبا والولايات المتحدة، أي ما يقارب 3 أضعاف مستوياتها قبل الحرب. وتعمل الشركات حاليا على اختبار تركيبات جديدة من الزيوت ومواد التشحيم، لكن أي بديل يجب أن يحافظ على المواصفات المطلوبة للمحركات ويحصل على الموافقات التقنية اللازمة. يعني حتى الزيوت في العالم ارتفعت بسبب مين؟ بسبب البرتقالي برضو، كل المصائب في العالم. وحريق جديد يثير التساؤلات حول سكاي ويل اي تي 5. سجلت تركيا الحريق الثامن لسيارة سكاي ويل اي تي 5 الكهربائية خلال 6 أشهر بعد اندلاع حريق جديد في إحدى السيارات بمدينة اسطنبول. الحوادث المتكررة أثارت مخاوف بشأن سلامة السيارات وبطاريتها، خصوصا مع وجود أكثر من 3,000 سيارة من الطراز نفسه في السوق التركية. وبحسب الموزع تشير التحقيقات الأولية لاحتمالات متعددة، من بينها تعرض البطارية لصدمات من أسفل السيارة أو مشكلات مرتبطة بالصيانة والبرمجيات، فيما لم يثبت حتى الآن وجود عيب مصنعي في هذه السيارات. نبقى في حريق السيارات الكهربائية في حادث لافت تسبب انفجار في سيارة تسلا متوقفة داخل كراج منزل قرب مدينة سياتل الأمريكية في اندلاع حريق كبير ألحق أضرارا جسيمة بالمنزل. واستمرت فرق الإطفاء في مكافحة النيران لساعات طويلة قبل تصنيف الحريق من الدرجة الثانية، فيما أصيب رجلا إطفاء أثناء التعامل مع الحادث. ويعيد الحادث تسليط الضوء على تحديات التعامل مع حرائق السيارات الكهربائية، خصوصا عندما تكون مرتبطة ببطاريات الليثيوم أيون التي قد تتطلب إجراءات خاصة للسيطرة على النيران ومنع إعادة اشتعالها. وإلى الأردن، ومن هناك نختم الأخبار، ومن ثم سنتوجه إلى إجاباتكم على سؤال حلقتنا لليوم اللي ما ذكرته أنا بالبداية، نسيته بصراحة، هلا ذكرت إنه في سؤال في الحلقة. بكل الأحوال اللي هو حول شو اللي بيشجعك وشو اللي بخوفك من اقتناء سيارة كهربائية، حطينا عدة عوامل ممكن تساعدكم على الإجابة على صفحتي الشخصية على الفيسبوك وعلى نافذة البث المباشر. في الأردن بدأت أسعار عدد من السيارات الأمريكية الجديدة الزيرو بالتراجع بشكل ملحوظ، مع تخفيضات تراوحت بين 10 و20 ألف دينار بحسب نوع السيارة وفئتها ومواصفاتها. ووصل الانخفاض في بعض الطرازات إلى حوالي 15 ألف دينار. ويأتي هذا التراجع بعد الاتفاقية التجارية الأردنية الأمريكية الموقعة في 21 تموز الماضي، والتي خفضت الضريبة الخاصة على السيارات الأمريكية الجديدة إلى 16%، فيما بقيت ضريبة المبيعات العامة عند 16%. واللافت أن السيارات الأمريكية كانت معفاة أصلا من الرسوم الجمركية في الأردن منذ تطبيق اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين عام 2001، وبالتالي فإن الانخفاض الحالي يعود بشكل أساسي إلى خفض الضريبة الخاصة وليس إلى إلغاء رسوم جمركية. ويأتي ذلك في وقت يشهد فيه السوق الأردني منافسة قوية من السيارات الصينية والكهربائية، ما قد يدفع أسعار السيارات الأمريكية إلى مستويات أكثر تنافسية خلال الفترة المقبلة. معروف كلنا رحنا الأردن ومنشوف بالأردن إنه الأردن من أوائل البلدان العربية اللي كانين لهم تجربة مع السيارات الكهربائية والسيارات الهايبريد. يعني السيارات الهايبريد يمكن 15 سنة صار لها في الأردن، وحاليا البلد الأكثر نموا في هذا القطاع، قطاع السيارات التي تعمل بالطاقة النظيفة، هو في الأردن عربيا أنا بحكي، اللي هو أكثر نموا، ويمكن عالميا مقارنة بعدد السكان نسبة وتناسب. وبيحكوا عن تجربتهم، في عندهم قضايا كتير منها النصب، منها شغلات كتيرة، لأنه كان في البداية في هذا السوق في فوضى كبيرة خاصة في السيارات الكهربائية، وفي ناس مثل ما بنحكيها بالعامية عبطوا سيارات، الشركات في الصين سكرت وبطل إلها وكيل، وبطل إلها قطع غيار، وبطل إلها برمجيات، وبطل إلها دائم فني، عادة برمجة أبديت أي إشي. فهذول الناس كانوا ضحية لجشع هذول التجار ولضعف القوانين المنظمة في هذا الموضوع. كمان في إن هون وكالة سيارات كهربائية صينية أعلنت الحكومة الصينية قبل أسبوع تقريبا إنه تم عرض هاي الشركة للبيع، وسكرت الشركة يعني خلاص، وعرضوا معداتها للبيع. الغريب إنه محدش قدم إنه يشتري هاي المعدات في الصين، وإن هون وكالة وفي ناس كتير اشتروا من هاي السيارة. هلأ شو اللي بصير في هاي الحالة؟ السيارة فيش إلها دعم فني، فيش إلها قطع غيار، وكيلها رح يتملص لأنه بقولك الشركة سكرت وما بيعرف إيش يعمل. فالله يكون بعون ملاك هاي السيارات، وإن شاء الله ما بصير معهم إشي يستدعي إنه يحتاجوا لقطع غيار أو برمجيات. بس هذا نفسيا مش مريح، هذا الحكي نفسيا مش مريح. اليوم لما بدك تشتري سيارة لما بدك تشتري سيارة اليوم كهربائية، شوف مين وكيلها، شوف مين وكيلها، اسأل وكيلها عن قطع الغيار. إذا كانت إجابته مبهمة روح أنت تحقق، قل له فرجيني قطع الغيار اللي عندك، بتقول عندك قطع غيار. في إن اليوم في البلد وكالات سيارات كهربائية من بينها سمارت، كل قطع الغيار اللي بتحتاجها السيارة موجودة عندهم. يعني سيارتك لا سمح الله خرب فيها إيش، انضرب باب، جناح، القطع بتلاقيها متوفرة. بعض الشركات فيش عندهم قطع غيار نهائيا، أو بيجيبوها من الجانب الآخر من الوكيل في الداخل، أو بيستنوها لتوصل من برا وبتقعد لها شهرين ثلاثة وانت بتتبهدل وسيارتك متوقفة. وبعض الأشخاص سياراتهم توقفت لأشهر لأنه مش متوفر قطع غيار لإلها. فانت شوف الشركة مدى موثوقيتها عالميا ومحليا، لمين تابعه، مثل دائما أنا بحكي مين إمها ومين أبوها هاي الشركة، تجيبش أو تروحش تشتري سيارة مش معروفة من وين قرأت أبوها. ففكر ثم قرر قبل تشتري سيارة كهربائية، لأنه في جوانب كتير لازم تتعرف عليها. لما بتفتح باب السيارة الكهربائية، الانبهار اللي بتشوفه في الشاشات والريحة والعطور والديزاينات اللي بتشوفها، ما تخليها تسوي هيك غمامة على عينيك وتنسيك الإشي المهم اللي هو ما بعد البيع، خدمة ما بعد البيع من صيانة وتوفر قطع غيار وبرمجيات. بدنا نروح لإجاباتكم على سؤال حلقتنا لليوم، واللي هو شو بيخليك تشتري سيارة كهربائية وشو اللي بيخليك تتردد؟ هل هو أسعار المحروقات، تكلفة الشحن، طبيعة الاستخدام، سعر السيارة، تكاليف الصيانة، توفر محطات الشحن، ولا عمر البطارية، ولا توفر القطع؟ احكوا لنا بصراحة شو اللي بيشجعكم وشو اللي بيخوفكم. رح نقرأ تعليقاتكم الآن في برنامجنا. وصلتنا أو مشاركة من صديق عبر الواتساب، ما حب نذكر اسمه، بقول لي أهم إشي بيشجعني ما بيشجعني التوفير الكبير في التكلفة مقارنة بالمحروقات. يعني أنا إذا بدي في الشهر 2000 شيكل محروقات كهرباء، بدي من 200 ل 400 حسب شحن منزلي أو بالمحطات. وإذا كان في طاقة شمسية بصير صفر تكلفة، انخفاض تكاليف الصيانة الدورية، الهدوء والراحة. اليوم في بنية تحتية جيدة مقارنة بقبل سنتين من حيث عدد محطات الشحن في الضفة الغربية. أما أكثر ما قد يجعلني أتردد خدمات الصيانة، بعض الشركات غير مؤهلة ولا يوجد خدمة ما بعد البيع، أسعار القطع وخصوصا قطع البودي، وسياسة بعض الشركات وعلاقتها مع التأمين. في شركات سيارات التأمين برفض يأمنها لأنه أسعارها خيالية. إذا أنا بمشي كتير الأفضل ثم الأفضل كهرباء، إذا ما بمشي قليل يعني بمشي قليل فما بلزمك تشتري سيارات كهربائية. شكرا. بنروح لعبد الله شحادة، بقول اللي بتوفرهم بالبنزين بتدفعهم بسعر السيارة، خليك على البنزين أوجه. أمير الدراوشي بقول سيارة كهربائية نظيفة بدها مش أقل من 130 ألف، جيب بنزين ب80 ألف وحط 50 ألف مصروف بنزين إلها، أنظف وأريح. محمد عناني بقول كله كويس إلا السعر. هاني محمد مصطفى السعر مبالغ فيه جدا. أحمد مهنا بقول قيمة إعادة البيع بالمستقبل مجهولة وأسعار الشركات حاليا مبالغ فيها. سلام بدران بقول السعر وطبيعة الاستخدام ومتابعة الصيانة. ظافر الباشا بقول السعر والقطع والمدى أو المسافة اللي بتقطعوا السيارة. محمد موسى بقول بخاف تولع وهي ماشية. رامز عبد الباقي كل ما ذكر صحيح. عمار دراوش بقول السعر والصيانة. مدحت علي عمر الكهرباء 8 سنوات ومش واضح بعدها شو بصير، ولسه بكون اللي شاريها مش مخلص أقساطها. البنزين بتخدم مدى الحياة وبسعر أقل. رامي سلمية بقول أو سليمة بقول صحيح إنه رسوم ترخيص سيارة كهربائية بيكلف أكتر من السيارة اللي بتمشي على بنزين أو سولر. ما بعرف، بس أنا بعرف ممكن التأمين، بس ما بعرف الترخيص بصراحة. عواد خليل بقول اللي بخلينا نشتري سيارة كهربائية ارتفاع السولر والبنزين، وعندك جودة الديزل صارت سيئة والبنزين كمان. واللي بخلينا نتردد نشتري سيارة كهربائية فيش ورش صيانة معتمدة، رح يتعلموا في سيارات الناس، وما في نقاط شحن زي باقي الدول، وارتفاع قطع الصيانة والبطارية. أنا ضربت، إذا ضربت رح يصير اللي وفرته ديزل أو بنزين فعليا حطيته الثمن البطارية. باسل خروب بقول في ناس بتخاف تفقع. طيب عبد الهادي سميح خاطر بقول كل شيء ما بتفهم فيه طبيعي تخاف منه، هيك طبيعة النفس البشرية. صحيح. وائل دعيس بقول لا يوجد ثقة، أسعار مش طبيعية، صيانة غير مفهومة، تفكير بعض الناس على المدى البعيد، عمر البطارية الافتراضي. بكر غنام بقول الوضع الراهن اللي احنا فيه ما بيشجع إلا على سيارة رخيصة، أي سيارة معرضة تنحرق من الساف من الاحتلال قصده، طيب أو بيشحطوها أو بكسروها وما في حدا بتعرف عليك غير قرشك اللي في جيبتك. صديقنا أبو العبد خالد قدورة بقول أنا بشجع شراء سيارة كهربائية، ولكن بعد التأكد من الشروط التالية: أن تكون السيارة ماركة معروفة، توفر قطع الغيار، توفر طاقم صيانة، أن تكون الأسعار معقولة، توفر تسهيلات بالدفع، السير لأكثر مسافة بعد شحن البطارية. أسباب تمنع شراء سيارة كهربائية: توقف الوكيل من الاستمرار بالوكالة، توقف المصنع من العمل في بلد الصنع، عدم قدرة الوكيل، توفير قطع الغيار والصيانة، الارتفاع الفاحش بأسعار السيارات الكهربائية، عدم تحديد هامش الربح من الجهات الرسمية. شكرا لك أخونا أبو العبد ولمشاركتك. لازلنا في قراءة تعليقاتكم على سؤال حلقتنا لليوم. طيب، يعني في في في في زميلتنا أنوار بتبعت لي رسالة بتسألني عن إشي في برنامج تاني، يعني في برنامج تاني وبتسمعنا كمان يعني، فتخيلوا الوقت اللي اختارته عشان تبعت لي تسألني عن رقم تليفون فلان أو مسج من فلان مش عارف إيش. ماشي يا من الأمير، نروح لأمين. أمين نرشد بقول كل ما ذكر أعلاه. غانا حوراني بتقول الحواجز العسكرية بين المدن لما يضل ملطوع الواحد لساعات غير محزور الوقت وتخلص البطارية مع التكييف، يا هم ملالي خلينا على البنزين. محمد نوفل بقول الكهرباء حلو كل ميزات بس الأسعار بتخوف، يعني غالي اليوم وبكرة على البيع ببلاش. الإجابة الأخيرة جميع ما ذكر سائر الوزني. ناصر أو نصار غيث بقول بضيف لك إنه الصين خلال سنة ونص راح تطرح في أسواقنا، في الأسواق مش في أسواقنا لأنه أسواقنا صفر على الشمال في العالم، راح تطرح سيارات كهربائية بتمشي أكثر من 1000 كيلو على الشحنة. السيارات اللي بتمشي 400 كيلو حاليا إيش وضع السعر تبعها راح يكون بعد سنتين فقط؟ صديقنا إبراهيم الرنتيسي بيقول كل النقاش اليوم حاسس فيه لعبة تسويق، سيارات الوقود انسخط سعرها بالأرض بدون أي مبرر، مشان أجيب كهرباء أو هايبريد بدي أدفع مبلغ ضخم، عمليا بضغط حالي ومش بوفر اللي بدي أدفعه بنزين أو سولار بحطه فوق سعر السيارة. قيس إبراهيم بيقول القيمة السوقية ما بعد الشراء ضئيلة، سعر السيارة المبالغ فيه. آدم النتشي بقول سعر السيارة. صديقنا بهاء أبو كريم من جنين بقول الإشي الوحيد

بسيم بسام المالكي بقول الديزل ملك الشارع وإنساك من كل هالخراف الفاضي. زكي الرماوي بقول هايبريد، بدي أبعد التليفون لأني بطلت أشوف. بقول هايبريد زكي الرماوي لأنها موفرة وفي لها تصليح وقطع بالسوق. الكهرباء فل لحد الآن فقط عند الوكلاء، وأسعارهم وقطعهم وتأمينهم غالي كتير. أكرم النتش زميلنا العزيز بقول لو بدي أبيع سيارتي ب70,000 وأجيب كهرباء مقابل إلها جديد، بدي أدفع فوقهم 250,000. يعني لو بضل أكوب ديزل بالشارع 5 سنين بطلعش الفرعية. وجهة نظر يا أكرم. رائد أبو شقرة بقول توفر محطات الشحن وفترة الشحن، عدم معرفة السعر بعد استخدامها للبيع. محمد داود بقول أنا رحت على شركتين بدون ذكر أسماء. أولا أخ سلام بدهم يورطوك بالحرام والربا بس بطريقة اللف والدوران، هذا أهم سبب عندي أنا شخصيا ما إلي بالناس التانية. ثانيا السعر مبالغ فيه جدا جدا للتقسيط، وإذا طلبت على الكاش تقريبا بنزل لك من سعر السيارة من 30,000 ل 35,000. أنا بحكي من تجربة شخصية، هيك بحكي محمد داود.

نشوف نشوف آخر مشاركات اليوم. لاحظوا أنتم في كل المشاركات اللي وصلتنا يعني غالبيتها بيحكوا عن السعر, إنه السعر مبالغ فيه, سعر السيارات, قطع الصيانة متوفرة, والصيانة وقطع الغيار متوفرة لهي السيارات أو لا, وكمان الوضع السياسي المعقد عندهم في البلد, انه بتحذرش بقول لك على الحواجز شو بصير معك. وبتعرفوا شو البنية التحتية عندنا هون برضو بتخوف الناس, يعني عندنا هون دائما انا بحكي نفسك تسمع في اشي يسر بالك والله, يعني بنشوف الشعوب في العالم بتروح وبتطش وبتعمل وبتشتري, ما حدش بقول له وين رايح ولا وين جاي, احنا كل شيء بنحسب حسابه. يعني لو بدك تروح تعبي جرة غاز بدك تحسب حساب فيه ولا فيش, بدك تروح تعبي بنزين ولا ديزل فيه ولا فيش, غير السعر اللي بدك تعبيه, المشوار بدك تروح وبدك تحسب حسابه, صرت ودخل سيء ووضع اقتصادي أسوأ من السيء. ولكن في إشي حلو عندنا هون في المواطن الفلسطيني, إنه بتكيف مع كل الظروف, يعني شو ما كان الظرف بتكيف معه, سيء بتكيف معه, جيد بتكيف معه. فممكن المصايب والنكبات والأزمات اللي تعرضنا لها في حياتنا منذ الاحتلال إلى الآن علمتنا كتير وصقلت شخصيتنا وخلتنا يمكن بنختلف عن الشعوب. فلاحظوا أنتوا الفلسطيني وين ما يكون إنسان مبدع بشهادتهم هم, مش بشهادتنا إحنا, لأنه ماد إحنا نفسه كذاب, بشهادتهم هم إنه إحنا مبدعين. طيب أنا خلصت تعليقاتكم ومشاركاتكم اللي بشكركم عليها واللي كانت قيمة, بإمكانكم متابعة التفاعل على المنشور التفاعلي على صفحتي الشخصية على الفيسبوك, بتستفيدوا من معلومات بعض. في عندي جوز كلام قبل ما أختم. شوفوا يا جماعة الخير, بدي أحكي لأصحاب السيارات الرياضية والسيارات الجديدة, لإلهم ولأهلهم وللشرطة كمان, تحديدا في نقطة معينة بدي أحكي, موضوع الإزعاج وطخطخة العوادم, طخطخة الأكزوستات اللي بتستمر للساعة 3 و 4 الصبح هاي في الشوارع من ناس بصراحة يعني أهلهم مش مربيينهم رح يزعلوا. وين الممتع في طخطخة هاي السيارة أنت وأنت ماشي؟ وين الممتع؟ فهمني شو بتستفيد غير إزعاج الناس؟ واسمع اوقات تفكر انه الناس يعني بيحكوا لك شكرا والله ياي محلاها, لا لا لا لا لا, بيغلطوا عليك الناس, وبديش اقول لك شو بيغلطوا عليك بس انتوا عارفين وهو عارف انه بنغلط عليه, بس خلاص بتحسهم بيحبوا يجاكروا حالهم ويجاكروا الناس, بتعرفش كيف بيفكروا.

0: هدول الناس. بعدين بكونوا حاطين كبسة في السيارة للأكزوست هذا والمضخمات وهيك, بشوف شرطي بطفيها وبروح كمان عشان يمارس العربدة والطخطخة والإزعاج. وين بروح؟ بروح أماكن فيش فيها شرطة بتكون غالبا, يعني المناطق مثلا زي سي بتكون, فالشرطة الفلسطينية مش مسموح لها تدخل هناك إلا بتنسيق. بس أنا لو كنت مكان الشرطة بحط في هاي الأماكن عناصر شرطة بلباس مدني وباخذ نمر السيارات هاي وبصورها وبرن له تفضل عنا يا حبيبي, وبكتب له مخالفة وسحب رخصة وبحكمه محكمة حتى لو غيابي, لأنه هدول الناس بجد بستحوش ومزعجين جدا جدا. والله ديكت اليوم نايم في الدار يمكن الساعة 2:30 الصبح بعد منتصف الليل, صحيت من نومي وأنا وكل أهل بيتي مرعوب من واحد في سيارة بعرفش إيش هي بيطخطخ فيها بطريقة, يا رجل فكرت أنا صار انفجار صاروخ أي إشي وقع جنب البيت. فبديش أحكي شغلة بس أنتوا عارفين كم مرة بحكي, وكمان الأهل يعني وينك يا أب وإم, وينكوا عن هذا اللي مخلفينه, هذا الإنسان مخلفينه ونازل يزعج في الناس. يعني ما هو التربية بتبلش من البيت وبتكمل لبقية الحياة, فبتبدأ منك ومنك التربية اللي انتوا الأم والأب. وينكم عن أولادكم اللي دايرين بيزعجوا في الناس وبرعبوا في الناس وبقلوا في راحة الناس؟ وينكم؟ ولا بتشوفهم؟ والله ما شفته ابني. تستهينش في ابنك يضرب راسه بمليون حيط. هاي السيارة أنا لو عند ابني أنا يا بحرقها يا ببيعها. آه, وفي زميل لإلي أو صديق بيبعت لي برسالة هلأ, أنا كنت بحكي له مبارح عن تصرف من ابنه, يعني رنيت له مبارح قلت له ابنك أنا شفته 1-2-3 بيعمل, وهيو بيبعت لي هيو هلأ بقول لي أنا حجزت سيارة ابني, يعني ما خليته يطلع فيها خلاص, لأنه هو الأب هيك التصرف الصحيح. الأب بنزعج من هذا الموضوع والناس بتنزعج من هذا الموضوع. ومبارح لما اتصلت فيه قلت له يعني ابنك, يعني انا بقول لك دير بالك عليه لانه مش صح تصرفاته. هلا ابنه ما شافني اني شفته, بس انا واجبي كصديق لهذا الانسان اني ابوه مش دائما مش 24 ساعه عيني عليه, بس واجبي هلا مش اني فسدت عليه او بدي اسوي مشكله بينه وبين ابوه, انا بلغت ابوه لمصلحته بس. فديروا بالكم اولادكم, وانتوا يا شرطه ترحموش هدول الناس, ترحموهمش, غلظوا المخالفة قد ما كانت, شو ما كانت المخالفة غلظوها على هدول الناس, لأنه ما بربي هدول الناس إلا جبتها. والله في واحد بيقول لي عادي أتخالف كل يوم, أوكي فيش عندي مشكلة, طب شو تعمل في هدول الناس؟ والله شو تعمل؟ وقد ما بتحكي معهم, يعني في منهم أشخاص بعرفهم بحكي معهم كأنك بتحكي مع حيط والله الفاضي. فتناقشهم مش ليش, لأنه مرات الناس بخربطوا في التفريق بينك وبينهم, بين العاقل وبين الجاهل. طيب لهون بنوصل لنهاية حلقتنا لليوم من تيربو, شكرا لشركة غرغور التجارية على رعاية هذه الحلقة وهذا البرنامج, وسيارات سمارت الكهربائية الذكية العصرية وكيلها شركة غرغور التجارية متوفرة الآن في معارض الشركة, زوروا الشركة وتعرفوا على هذه السيارة المصممة من شركة مرسيدس, تعرفوا عليها عن قرب. شكرا أحمد العجولي في الهندسة الإذاعية, وأفادي ماضي في البث التلفزيوني, شكرا أبو الليث محبتي, كنت معكم في الإعداد والتقديم سلام الأطرش, حتى الملتقى دمتم بخير.
1: هذا البرنامج برعاية
2: سمارت, سيارة كهربائية ذكية عصرية من شركة غرغور التجارية.
3: شو بتعرف عن سيارتك؟ تعرف على كل جديد ومفيد ومثير في عالم السيارات. البرنامج الأول في فلسطين المتخصص في السيارة,
2: يأتيكم الثلاثاء 11 صباحا ويعاد السبت 6 مساء. تيربو مع سلام الأطرش.
3: طال الانتظار. والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل حمله الآن. جائزة بقيمة 10,000 دولار أسبوعيا وفرصة للفوز بسيارة كهربائية صديقة للبيئة بانتظاركم في نهاية الحملة. كل عملية شراء باستخدام بطاقات بنك فلسطين أو كويك كيو آر تمنحكم فرصة للفوز، وتتضاعف فرصكم حسب نوع بطاقاتكم، وذلك حتى 13 سبتمبر عام 2026. لتفاصيل أكثر تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي الموثقة الخاصة بنا. بنك فلسطين، بنك الكل.

0: على الكاش أو تشبك جوال فايبر وتدخل السحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال كل يوم جديد
1: مع بنك القدس. حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

0: لا وقت للبحث، لا وقت للبحث. اجعل من تصفحك للإنترنت وقتا ممتعا. راية دوت بي أس، الوطن في صفحة واحدة. راية دوت بي أس. الساعة الآن 7:00
1: أنا أريد،
2: أنت أريد،
3: هو أريد،
4: وهي أريد،
5: أحنا أريد.
1: أريد طور عالمك. أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قص دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب. يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
8: راية دوت بي أس،
0: راية دوت بي أس، بوابة الوطن. من أجلك أنت،
8: من أجلك أنت.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
10: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1800 87 87 87.
11: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع تراست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500، أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
2: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
9: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
2: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
9: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
10: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87. بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
8: رايا دوت بي أس
10: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs. الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: قوتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: اللهم إني أعوذ بك من الفقر والقلة والذلة، وأعوذ بك من أن أظلم أو أظلم. اللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن دعاء لا يسمع، ومن نفس لا تشبع، ومن علم لا ينفع. أعوذ بك من هؤلاء الأربعة. اللهم إني أعوذ بك من يوم السوء، ومن ليلة السوء، ومن ساعة السوء، ومن صاحب السوء، ومن جار السوء في دار المقامة. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار. اللهم إني أسألك الجنة وأستجير بك من النار.

اللهم بجمالك بجلالك، بقدسك بقدرتك، بعظمتك بجبروتك، برحمتك بسلطانك، بعظيم شانك، تول أمري، يسر أمري، أحلل عسري، اشرح صدري، أيد رغم أعدائي بيد معونتك عزي وقدري. انظرني بعين الرحمة التي تجليت بها على عبدك ونبيك سيدنا محمد وآله وصحبه الطاهرين وعبادك الصالحين. يا مجير المستجيرين، يا أرحم الراحمين، يا حاضر يا ناظر يا معين يا قادر، يا علي يا عظيم، أغثني بفضل بسم الله الرحمن الرحيم.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

0: اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع المحن والأهوال، وتسلمنا بها من جميع الفتن والأسقام والآفات، وتطهرنا بها من جميع الخطيئات، وتقضي لنا بها جميع ما نطلبه من الحاجات، وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات، وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. اللهم إني أسألك أن تجعل لي في مدة حياتي وبعد مماتي أضعاف أضعاف ذلك ألف صلاة وسلام على عبدك ونبيك محمد النبي الأمي، واجعلنا يا مولانا منهم حقيقة. آمين.
1: الفترة الدينية تأتيكم برعاية شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية.

0: حياتنا.
1: شركة التكافل للتأمين، خدمات تأمين إسلامية. www.attakafol-ins.ps.
2: صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول، ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية FM.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الأوميجا 3 تساعد الأوميجا 3 على تحسين الذاكرة والتركيز. تناول الأطعمة الغنية بها مثل السمك الدهني والمكسرات والبذور. تحتوي هذه الأطعمة على دهون صحية تعزز العمل العصبي وتحسن الذاكرة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صوتها عالٍ،

0: نستحب كمان على الكاش. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا الإلكتروني أو أحد معارضنا وموزعينا المعتمدين. جوال، كل يوم جديد.
1: بنكك بإيدك والجوائز بانتظارك مع تطبيق موبايل بنك من البنك الإسلامي العربي. كل يوم إلك فرصة تربح جائزة يومية بقيمة $100، وكل شهر جائزة آيفون 17 برو ماكس. ببساطة، حمل تطبيق موبايل بنك، نفذ أي خدمة عليه مثل تحويل، دفع فواتير، كشف حساب، وكل حركة بتعملها بتزيد فرصتك بالفوز. يعني كل ما تستخدم تطبيقك أكتر، فرصك بتكبر أكتر. حمل التطبيق اليوم وكن من الفائزين. تبدأ الحملة بتاريخ 2/8/2026 وتنتهي بتاريخ 1/10/2026. للمزيد من المعلومات اتصلوا على الرقم سلم 60 أو زيارة الموقع الإلكتروني aib.ps. خاضع لشروط وأحكام البنك. البنك الإسلامي العربي، صيرفة إسلامية مستدامة.
2: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس، منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
3: يقول جوناثان كول في كتابه المعنون العقاب دونالد ترامب والحملة التي غيرت أمريكا والصادر عام 25/20 ميلادي، بأنك إذا أردت أن تشاهد الانتخابات الأمريكية من خلف الستار فهذا هو الكتاب الذي يفتح لك الباب على مصراعيه. الصحفي كول يأخذنا في محاولة لفهم الكواليس التي تقود نحو صناعة القرار، والتي سبقت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ليعيد بناء الطريق من نهاية ولاية بايدن إلى بداية الولاية الثانية لهذا الرئيس. القصة هنا ليست مجرد أرقام انتخابية، إنها قصة قرارات وانسحابات ومفاجآت ومحاولات اغتيال وحسابات سياسية تغيرت بسرعة مذهلة. ليتابع كال أزمة بايدن بعد المناظرة، ثم صعود كاميلا هاريس ليشرح كيف أعادت حملة ترامب ترتيب أوراقها في سباق بدأ في لحظات كثيرة وكأنه يتحرك خارج السيناريو المتوقع. لكن العنوان القائم على الانتقام والعقاب إنما يكشف جانبا مهما من الرواية. فترامب دخل الولاية الثانية محملا بذاكرة المعارك السابقة والتحقيقات والمحاكمات والعزل.

والانتخابات المتنازع عليها والخصومات التي صنعت جزءا كبيرا من خطابه السياسي. ولذلك يتابع الكتاب تطور مفهوم الثأر السياسي والحساب مع الخصوم كجزء من المناخ الذي أحاط بعودة ترامب في ولايته الثانية. ويعتمد الكاتب على وصول واسع لشخصيات من داخل هذه الحملات والبيت الأبيض، ويقدم تفاصيل من وراء الأبواب المغلقة ليساعد في فهم ما لا يظهر دائما في المؤتمرات الصحفية. ومن هنا تأتي قيمة هذا الكتاب، فهو لا يقدم نظرية مجردة، بل يحاول إعادة بناء الأحداث من شهادات ومعلومات مباشرة. وفي القراءة الإذاعية تبدو الرسالة واضحة: أمريكا لم تصل إلى يناير كانون ثاني من العام 25/20/1000 ميلادي في يوم واحد، وإنما تراكمت سلسلة طويلة من القرارات والأخطاء والمخاوف والمفاجآت. والكتاب يتركنا إذن أمام سؤال مفتوح: هل عودة ترامب مجرد انتصار انتخابي أم بداية إعادة ترتيب عميقة للسياسة الأمريكية؟ إنه كتاب عن حملة انتخابية، لكنه في جوهره قصة عن القوة والخصومة والعقاب والانتقام، وكيف يمكن للانتخابات أن تغير اتجاه بلد كامل فعلا. الآن لاستماع لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات، أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدون.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: راية FM الصوت الأجمل.

0: صوتها عال.
1: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول، اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
2: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدع يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
3: في ملاعب الكرة الطائرة حيث تقاس الإنجازات بعلو القفزة ودقة الضربة، يواصل ضيفنا كتابة فصول مشرقة من مسيرته الرياضية. لاعب منتخب فلسطين ونادي سنجل الذي فرض حضوره بأدائه المميز وروحه القتالية، فكان أحد الأسماء التي حملت راية الكرة الطائرة الفلسطينية بموهبته وانضباطه، أسهم في تحقيق النجاحات مع ناديه. ضيفنا زياد عصفور.
4: أنا لاعب من تقريبا من 17 سنة لنادي سنجل، لعبت مع نادي سنجل وحققت مع نادي سنجل العديد من البطولات على مستوى المحلي، وشاركنا مع نادي سنجل في العديد من البطولات الدولية، 6 أو 7 بطولات على مستوى العرب، حققنا عديد من الإنجازات، حققنا عديد من البطولات، مثلنا فلسطين أفضل تمثيل. كرة الطائرة في سنجل عبارة عن إرث.
3: ارتدى قميص المنتخب بفخر ممثلا فلسطين في الاستحقاقات الخارجية، مؤكدا أن الإرادة تصنع الفارق قبل النتيجة.
4: شاركنا مع منتخب فلسطين في العديد أيضا من البطولات، شاركنا أيضا مع المنتخب الفلسطيني في بطولات كرة الطائرة الشاطئية، حققنا برونزية على مستوى العرب في كرة الطائرة الشاطئية. أيضا من اللاعبين عندما فزنا على منتخب الأردن، أول فوز يسجل لمنتخب فلسطين في مباريات كرة الطائرة.
3: يواصل زياد عصفور رحلته بثقة، مؤمنا بأن كل نقطة تحصد هي خطوة جديدة نحو رفع اسم فلسطين عاليا في ميادين الرياضة.
5: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
6: راية دوت بي أس،
5: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
6: من

0: الساعة الآن 8:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
0: هو أريد،
2: وهي أريد،
3: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
4: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل، الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
7: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
8: رايا دوت بي أس.
7: بوابة الوطن، من أجلك أنت.
8: من

0: الأخبار المحلية.
1: دمر 5000 طن من العدوان الإسرائيلي.
0: العربية والعالمية.
2: فإن داعش تؤيد ما يسمى بالذئاب أو الذئب المنفرد.
0: الصحافة حول العالم. التحليلات السياسية.
3: لا يوجد هناك إجماع أوروبي على قضية المستوطنات أصلاً.
0: الطقس، العمولات، الاقتصاد، الرياضة، منوعات وأكثر في الواحدة الإخبارية. يومياً عدا الجمعة الواحدة ظهراً.

0: ابدأ يومك بآخر الأخبار في إطلالة صباحية على كل جديد.
1: العودة إلى اتفاق باريس ومناقشة هذا الاتفاق.
2: هذا الاقتصاد تنفذ.
3: إحنا جاهزين أن نذهب إلى انتخابات.
4: هناك أكثر من 500 مؤرة اقتصادية في الضفة الغربية.
0: يوم جديد من الأحد إلى الخميس السابعة صباحا على راية FM.

مع بنك القدس. حوالات وسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.

العشرة. خف بالحضور، ضحكة من القلب، وأفكار جديدة ومعلومات مفيدة. موعدكم مع ساعة ونصف من الأجواء الحلوة، الصحبة الخفيفة اللي بتليق فيكم. العشرة العشرة كل سبت العاشرة صباحا على رايا FM ورايا TV.

0: وبقلب جن روح بغيباتك متحن بتنده.
1: بوابة واحدة أكثر من صفحة، أكثر من صوت وأكثر من صورة.
2: رايا دوت بي أس،
1: رايا دوت بي أس، بوابة الوطن من أجلك أنت.
2: بي

اللهم إني أسألك من الخير كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله، ما علمت منه وما لم أعلم، وأسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، وأسألك خير ما سألك عبدك ورسولك محمد، وأعوذ بك من شر ما استعاذ بك منه عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم، وأسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبته رشدا. اللهم جنبني منكرات الأخلاق والأهواء والأعمال والأدواء. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه.

0: حسب التوقيت المحلي لمدينة القدس يحين الآن موعد آذان العشاء.
1: الله أكبر الله أكبر.

القائمة آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

اللهم آتنا من لدنك سلطانا نصيرا ورزقا كثيرا وقلبا قريرا وقبرا منيرا وحسابا يسيرا وأجرا كبيرا. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد النبي الأمي كثيرا كثيرا. اللهم ببركة الصلاة عليه اجعلنا بالصلاة عليه من الفائزين، وعلى حوضه من الواردين الشاربين، ولسنته وطاعته من العاملين، ولا تحل بيننا وبينه يوم القيامة. اللهم دعوناك كما أمرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا، يا خير من سئل وأكرم من أعطى، يا جميل الصفح، يا حسن التجاوز. أحسن بالصالحات أمورنا، وطهر باليقين قلوبنا، وأضئ بالطاعة بصائرنا، وجمل بالتقوى مآثرنا، وسدد على طريق الحق والخير خطانا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على

0: بيس.
1: صوتها عالٍ. ضيف الراية. حوار مهني وشخصي. جوانب نعرفها وجوانب لا نعرفها. ضيوفنا مميزون، نتعلم منهم، نستفيد من تجربتهم. ضيف الراية كل أحد الخامس مساءً

0: الساعة الآن 9:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
2: هو أريد،
3: وهي أريد،
4: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
5: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي. ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
6: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12، موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
7: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 ويندزور بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. ويندزور بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
8: راية دوت بي أس.
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
8: من أجلك أنت.
9: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
10: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
9: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
10: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
11: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
12: لتأمين سيارتك، بيتك، مشروعك، وحتى رحلاتك وسفراتك، ادفع إلكترونيا وانت مرتاح مع ترست العالمية للتأمين. اختر الطريقة المناسبة، البطاقات الائتمانية وقصة 12 شهر بدون فوائد. اي براق، اي سداد، مال تشات، بالباي او ريفلكت. خدمة سريعة، آمنة، وبدون تعقيدات. تواصل مع تراست عبر الرقم سلم 500، أو تفضل بزيارة أحد فروع ومكاتب الشركة في كافة المحافظات. تراست العالمية للتأمين، الاختيار الأول.
9: شو مالك؟ ليش معصب ومضغوط؟
10: شغلي لفوق راسي ولازم أنجز تأميني.
9: لا تروح ولا تيجي، الحياة صارت أسهل وأسرع. بكبسة زر من مكانك وثيقة تأمينك بتكون بين إيديك.
10: أي معقول؟ وين الحكي اللي بتقولي عنه؟
11: شركة تراست العالمية للتأمين سهلت حياتنا من خلال خدمات الدفع الإلكتروني، أمان وسرعة، وبتحافظ على سرية المعلومة. شركة تراست بتوصل لك الفاتورة ووصل الاستلام ووثيقة التأمين خلال دقائق. وين ما تكون، كبسة زر من تليفونك بيكون تأمينك بين إيديك. لمزيد من المعلومات تواصلوا مع شركة تراست للتأمين على الرقم 1-800-87-87-87.
1: أنتم تستمعون إلى راية FM.

0: حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ.
1: صحتك جبريني، كل يوم معلومة صحية طبية.
2: الأوميجا 3 تساعد الأوميجا 3 على تحسين الذاكرة والتركيز. تناول الأطعمة الغنية بها مثل السمك الدهني والمكسرات والبذور. تحتوي هذه الأطعمة على دهون صحية تعزز العمل العصبي وتحسن الذاكرة.
1: كل يوم نصيحة في صحتك جبريني، والصحة في منتجات الجبريني.

حليب بريميوم من الجبريني، التفاصيل بتصنع الفرق. الجبريني، صحي لذيذ. حياتك مليئة بالأحداث؟ لا تجد الوقت الكافي للتمتع؟ لا تعرف ما يدور حولك؟ أنت بعيد جدا وكل شيء يسير بسرعة؟ تعبت؟ لحظة، نحن نعلم أنك تعيش في إيقاع سريع. ندعوك لتسمع وتستمتع بمحطة راية أف أم. نقدم لك دليلا يوميا لكل الأحداث وموسيقى تحيي الروح.

0: حلق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: يقول جوناثان كارل في كتابه المعنون العقاب دونالد ترامب والحملة التي غيرت أمريكا والصادر عام 25 20 و1000 ميلادي بأنك إذا أردت أن تشاهد الانتخابات الأمريكية من خلف الستار فهذا هو الكتاب الذي يفتح لك الباب على مصراعيه. الصحفي كارل يأخذنا في محاولة لفهم الكواليس التي تقود نحو صناعة القرار والتي سبقت عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ليعيد بناء الطريق من نهاية ولاية بايدن إلى بداية الولاية الثانية لهذا الرئيس. القصة هنا ليست مجرد أرقام انتخابية، إنها قصة قرارات وانسحابات ومفاجآت ومحاولات اغتيال وحسابات سياسية تغيرت بسرعة مذهلة. ليتابع كارل أزمة بايدن بعد المناظرة ثم صعود كاميلا هاريس ليشرح كيف عادت حملة ترامب ترتيب أوراقها في سباق بدأ في لحظات كثيرة وكأنه يتحرك خارج السيناريو المتوقع، لكن العنوان القائم على الانتقام والعقاب إنما يكشف جانبا مهما من الرواية. فترامب دخل الولاية الثانية محملا بذاكرة المعارك السابقة والتحقيقات والمحاكمات والعزل والانتخابات المتنازع عليها والخصومات التي صنعت جزءا كبيرا من خطابه السياسي. ولذلك يتابع الكتاب تطور مفهوم الثأر السياسي والحساب مع الخصوم كجزء من المناخ الذي أحاط بعودة ترامب في ولايته الثانية. ويعتمد الكاتب على وصول واسع لشخصيات من داخل هذه الحملات والبيت الأبيض، ويقدم تفاصيل من وراء الأبواب المغلقة ليساعد في فهم ما لا يظهر دائما في المؤتمرات الصحفية. ومن هنا تأتي قيمة هذا الكتاب، فهو لا يقدم نظرية مجردة بل يحاول إعادة بناء الأحداث من شهادات ومعلومات مباشرة. وفي القراءة الإذاعية تبدو الرسالة واضحة، أمريكا لم تصل إلى يناير كانون ثاني من العام 25 20 و1000 ميلادي في يوم واحد، وإنما تراكمت سلسلة طويلة من القرارات والأخطاء والمخاوف والمفاجآت. والكتاب يتركنا إذن أمام سؤال مفتوح، هل عودة ترامب مجرد انتصار انتخابي أم بداية إعادة ترتيب عميقة للسياسة الأمريكية؟ إنه كتاب عن حملة انتخابية لكنه في جوهره قصة عن القوة والخصومة والعقاب والانتقام، وكيف يمكن للانتخابات أن تغير اتجاه بلد كامل فعلا الآن. لاستماعي لهذه الحلقة المدعمة بتقنيات الذكاء الاصطناعي وغيرها من الحلقات أدعوكم لزيارة قناتي على اليوتيوب جليس الزمان. دمتم بخير، كان معكم صبري صيدم.

0: علق معنا في فضاء المعرفة وغذاء الروح. خير جليس منصة أدبية نتناول فيها يوميا كتابا نطلعك عليه مع الدكتور صبري صيدم. خير جليس في الزمان كتاب.
1: راية FM الصوت الأجمل.

0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثراً لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثراً طيباً، تتابعونها على راية أف أم.
1: في زمن تتسارع فيه الحياة نحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى وقفة مع مبدعا يصنع لا أن ينسخ. مرحبا بكم في مساحة نفتح فيها النوافذ على مبدعين ملهمين خطوا أسماءهم بماء الذهب على سجلات التاريخ. أنا مجد القاسم وهذا برنامجكم ملهمون.
2: حين تجتمع الخبرة مع الرؤية يصبح الإنجاز محطة تتبعها محطات. الدكتور مازن الخطيب رئيس الاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى واحد من الشخصيات التي تركت بصمات واضحة في مسيرته الرياضية الفلسطينية عبر سلسلة من المناصب التي تقلدها داخل المنظومة الرياضية واضعا خبراته في خدمة تطوير العمل الرياضي.
3: دربت نادي الشباب الظاهرية، عدت إلى جامعة القدس لتدريس التربية الرياضية، درست لعدة سنوات، أكملت دراسة الدكتوراه. في هاي الفترة استلم الفريق جبرين الجوب زمام الرياضة، انتقلت لاتحاد كرة القدم، صغت نظامه الأساسي قبل 2008، أول من أسس لشهادات تدريب في الاتحاد الأسيوي لكرة القدم، استلمت الدائرة الفنية في الاتحاد، دوري الناشئين دور النسوي.
2: اليوم من موقعه رئيسا للاتحاد الفلسطيني لألعاب القوى يقود مسيرة عنوانها البناء والتطوير عبر دعم المواهب وتوسيع قاعدة المشاركة وتعزيز حضور فلسطين في البطولات الإقليمية والدولية.
3: وضعنا خطة طموحة لتطوير المدربين والحمد لله الخطة استكملها الفريق اللي كمل. استلمت بعدين الأمانة العامة للجنة الأولمبية الفلسطينية، اشتغلت أمين عام للجنة الأولمبية الفلسطينية، وعدت إلى جامعة القدس لإدارة دفة دائرة التربية الرياضية، استلمت اتحاد ألعاب القوى، وصلت إلى رئيس اتحاد ألعاب القوى، عضو لجنة الأخلاق في الاتحاد الآسيوي، وفي نفس الوقت يعني الآن عميد شؤون الطلبة في جامعة القدس في أبو ديس.
2: بإيمان الراسخ بأن الإنجاز يبدأ بالتخطيط والعمل المؤسسي، يواصل الدكتور مازن الخطيب قيادة الاتحاد بخطى واثقة ساعيا إلى صناعة بيئة رياضية تفتح الطريق أمام أبطال المستقبل وترفع اسم فلسطين عاليا في ميادين الرياضة.
0: ما بين العابرين مرور الكرام ومن يتركون أثرا لا يزول. اختار ضيوفنا أن يكتبوا قصة نجاح ملهمة تضيء دروب الأمل. ملهمون، أناس أدركوا أن المستحيل لا يدون إلا في قاموس العاجزين. ملهمون، برنامج أسبوعي رياضي يروي قصة نجاح أحدثت أثرا طيبا، تتابعونها على راية أف أم.
4: راية أف أم، الصوت الأجمل.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.

0: الساعة الآن 10:00 مساء. أنا أريد،
1: أنت أريد،
0: هو أريد،
2: وهي أريد،
3: إحنا أريد.
0: أريد طور عالمك.
4: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
5: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غد حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل لتدخل السحب على مليون شيكل، الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و 9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و 9 و 12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
6: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: أخبار فيديو عين على فلسطين والعالم. رايا دوت نافذتكم نحو فلسطين.

فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع رايع.بي إس.

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت،
1: من أجلك أنت.
2: الساعة الآن 11 مساء.
3: أنا أريد،
4: أنت أريد،
5: هو أريد،
6: وهي أريد،
7: أحنا أريد.
2: أريد طور عالمك.
8: أول خطوة بجامعتكم بلشوها ديجيتال مع محفظتي بالباي. 20 جهاز آيفون 17، 26 قسط دراسي، ما عليكم إلا تحملوا التطبيق، وكل حركة راح تزيد فرصتكم لتدخلوا السحب، يمكن تكونوا من المحظوظين بجوائزنا المميزة. وما تنسوا تحملوا التطبيق من أب ستور أو جوجل بلاي. بالباي، نبتكر لتكون تجربتك أسهل.
9: توفير اليوم بأربك للمليون مع بنك الإسكان. افتح أو غذي حسابك التوفير بقيمة 300 دينار أو ما يعادلها بالدولار أو الشيكل، لا تدخل السحب على مليون شيكل الجائزة الكبرى نهاية السنة بشهر 12، أو 100,000 شيكل لرابح واحد في كل من شهر 6 و9، أو 15 جائزة بقيمة 10,000 شيكل لكل رابح بشهر 6 و9 و12 موزعة على كل فروعنا. تنتهي الحملة بتاريخ 31/12/2026. للمزيد اتصل على سلم 46 أو زور موقعنا الإلكتروني www.hbtf.ps. بنك الإسكان، بنكي للحياة.
10: في ثانية سعر الذهب بتحرك، الفضة بتلمع، والنفط بيرسم اتجاه جديد. السوق ما بيستنى، والقرار الصح بده وسيط تثق فيه. من 1988 وينزر بروكرز بتبني الثقة خطوة بخطوة، شفافية، خبرة وأمان. اتداول الذهب، الفضة والنفط مع وسيط عالمي مرخص وخدمة عملاء قريبة منك في رام الله. لما السوق يتحرك، اتحرك الثقة. وينزر بروكرز، ثقة تمتد لسنين وفرص تبدأ اليوم. اتصل الآن 02-24-24-100. التداول محفوف بالمخاطر وقد يؤدي إلى خسارة رأس المال.
0: بوابة واحدة، أكثر من صفحة، أكثر من صوت، وأكثر من صورة.
1: رايا دوت بي أس
0: بوابة الوطن، من أجلك أنت.

من اليوم صار فيك تشوفنا، صار فيك تشوفنا، مش بس تسمعنا من خلال رايا دوت بي اس ومن خلال تطبيق رايا اف ام على كافة الأجهزة الذكية. صار فيك

طال الانتظار، والآن إليكم أهم الأخبار. رايا اف ام على الأجهزة الذكية. حملوا تطبيق رايا اف ام على جميع الأجهزة الذكية وتمتعوا بالبث المباشر، البرامج المسجلة، الصور، الأخبار، الفيديو والكثير على رايا أبليكيشن. أينما كنت ومتى تشاء، نحن الأقرب إليك. رايا أبليكيشن، لتبقى على تواصل، حمله الآن.

أنت من عشاق الأغنية الغربية؟ أنت تبحث عن أجدد الأغاني الغربية؟ أنت تهوى الفن والموسيقى؟ وجدتها. رايا FM تجمع كل الأذواق.

ما بين شبه حكيت معي من غير ما تحكي معي وعيون عند الناس ما خلت وعي وردت وقالت

صوتها عال، هدفها نقل الحضارة العربية، نظرتها عصرية، طموحها اختراق القلوب والعقول. ولتحرز الهدف رفعت الراية وانطلقت، وصار اسمها راية أفهم.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

لكل من يبحث عن اللحن الجميل، لكل من يبحث عن أجدد وأقوى الأغاني العربية والأجنبية، محطة واحدة تسمع عبرها الأصيل الجديد والسريع. راية FM تعيش معها أجمل وأرقى الألحان.

هل فاتك الاستماع لأي برنامج؟ استمع لما فاتك من برامج في أي مكان وزمان عبر موقع raya.bs.